شو قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته قالت قالوا وك عم تسمعني

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: يا رب يا رب، لو كان عند كل الخلق نور بصيرة ما كان في الدنيا ظلمات جهالة. الآيات من حولنا فكيف نغض البصر عنها ونتناسى أن القبر آت لا محالة، وأن اليوم آت لا محالة. يا رب، تغرب الشمس ومعها نقضي يوما من حياتنا يتركنا بلا رجعة، فيه نور وظلمة. فاجعل يا رب كل أيامنا من النور، وامح بالإيمان كل ظلمة. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراتي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح، يا أرحم الراحمين. يا رب، أسألك باسمك الطاهر الطيب، باسمك المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. أسألك أن تهديني لطريقك، طريق الإيمان، وأن تباعد بيني وبين الشيطان. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رحمن، قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على الإيمان. يا رب العالمين، اللهم استجب لدعائي يا أكرم الأكرمين. يا رب.
1: الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

بتونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي عارفة مش عارف ليه متونس

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع مازن سامي.
1: رئيس الجمهورية أصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الخميس القادم والموافق الأول من أكتوبر لعام 2026. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز حوكمة الهجرة وفتح أفاق جديدة لانتقال العمالة المصرية، واصلت وزارة الخارجية جهودها على المستويين الوطني والدولي، حيث أطلقت الوزارة 7 برامج لانتقال العمالة المصرية المدربة إلى 7 دول أوروبية، إلى جانب قيادة الجهد الوطني لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر في الحرب قريبا جدا على الجمهورية الإيرانية، وستعود أسعار النفط للانخفاض. وفي وقت سابق قال مسؤول مطلع أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم بهدف إنهاء الحرب. اقتصاديا، رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أكد أنه يتم العمل على تطوير وتيسير إجراءات التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية بالعمل على تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والمتعاملين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في بناء منظومة جمركية أكثر كفاءة ومرونة وملائمة للواقع المصري. ورياضيا، فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك يواجه نظيره بنرياس البرازيلي في 1:15 ظهر اليوم، وفي ختام مواجهاته بدور المجموعات الرئيسي ببطولة العالم للأندية بالعاصمة الجديدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
4: السلامة في العلامة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.
5: Start your day with Ahmed Younes.
6: The Equivalent Morning Show is on.
5: 1990 FM. Turn in now.
7: صباح الخير، صباح الفل، اهلا بالصحبه وحلقه جديده من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام. الثلاث 29 سبتمبر 2026، ده تاريخنا ودرجات الحراره. القاهره 31 21، اسكندريه 28 22، الاسماعيليه 33 21، شرم الشيخ والغردقه 35 24، والعريش 30 20. احلى صباح على احلى صبحويه. صباح

0: مجنون جدا زيتون.
1: ده ولد طيب قوي.
2: اهلا وسهلا بكم اصدقائي المستمعين والمشاهدين في حلقه جديده من يونس وزيتون.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زيتون؟
2: انا كويس يا يونس كويس.
3: حاسك متوتر شويه ولا بيتهيألي؟
2: بصراحه يا يونس انا فعلا يعني مش مظبوط خالص.
3: ليه؟
2: امبارح حصلت حاجه غريبة قوي يا يونس، ومن ساعتها وانا لسه مش قادر ابقى كويس من ساعتها.
3: قلقتني عليك يا زيتون. المهم انت كويس دلوقتي؟ طيب
2: انا كويس الحمد لله دلوقتي.
3: البيت كويسين؟ فجل وبابا وماما وجد ريحان كله حلو؟
2: كلهم تمام الحمد لله.
3: طيب الحمد لله. احكي لي بقى ايه اللي حصل.
2: واحنا ماشيين في الشارع بالعربية وبابا سايق، لقينا العربية بتتهز كده وبتعمل صوت غريب، فبابا قال اه الظاهر فردة الكاوتش نامت.
3: بتحصل الحمد لله وبتتغير على طول. تمام.
2: ايوه. بابا بقى ركن على جنب ونزل عشان يشوفها ويغير بالفردة الاسببتب الابتسن بستسن
3: استبن
2: بسبسن
3: استبن
2: استبن.
3: ايوه استبن
2: استبن.
3: ايوه
2: ايوه
3: ماشي.
2: فردة الاستبن.
3: ماشي.
2: اللي حصل بقى ان انا قررت انزل من العربية عشان اساعد بابا، عشان طبعا انا ابنه الكبير ولازم اقف جنبه واساعده. نزلت يا يونس فجأة من غير ما اقول لماما، اللي ماما كانت قاعدة معانا في العربية، كان في بقى عربيات رايحة وجاية، بس الحمد لله بابا خد باله وقام بسرعة شالني ورجعني تاني جوه العربية وقفل الباب.
3: فتحت العربية ونزلت العربية والعربيات رايحة جاية زيتون.
2: ايوه يا يونس ايوه، ما انا كنت عايز اساعد بابا.
3: يا زيتون تساعد بابا ايه؟ انت متخيل انت كان ممكن يحصل ايه يا زيتون؟ يا زيتون يا حبيبي الطريق ده بتبقى العربيات سريعه جدا، ما ينفعش انت تفتح وتنزل من نفسك كده يا زيتون. بابا راجل كبير وعارف يركن وعارف هيقف ازاي وهيجي يغير العجله ازاي، تقوم انت فاتح العربيه ونازل يا زيتون؟ يا حبيبي احمد ربنا، ده انت كان ممكن يا حبيبي يحصل مشاكل كبيره قوي.
2: بابا قاعد يزعلني فعلا يا يونس، سؤال ازاي تعمل كده؟ في حد ينزل من العربيه كده والعربيات رايحه جايه في الشارع؟ انت عملت تصرف غلط جدا جدا يا زيتون. قال لي كده.
3: والله العظيم انا قلقت عليك جدا يا زيتون. والله العظيم قول الحمد لله ان الموضوع عدى بخير. الحمد لله
2: الحمد لله
3: الحمد لله. بس يا زيتون لا غلط طبعا، غلط غلط غلط. اولا انت لو عايز تنزل، لو يا ماما كانت فين صحيح وقتها؟
2: ماما كانت قاعده جنبي في العربيه وانا كنت قاعد ورا، بس انا حبيت ان انا افتح الباب وانزل عشان اساعده.
3: يعني ماما انت كانت عارفه ان انت نازل ولا انت صحيح؟
2: لا هي اتفاجئت الصراحه، انا ما قلتلهاش ان انا هنزل.
3: كل تصرفاتك غلط يا زيتون، غلط يا حبيبي غلط. انا عارف ان انت كنت عايز تعمل حاجه كويسه وتساعد بابا، بس يا حبيبي ما ينفعش ما ينفعش. انت لو كنت عايز تنزل حضرتك ماما هتقول لبابا، وبابا كان هيقول لك لا برضه، عشان بص انا بقول لك اهو هتستاذن وهيقول لك لا برضه، علشان انت طفل ما ينفعش تقف حاجه زي كده خالص.
2: من ساعتها بقى وانا قلقت جدا وخايف، وتعلمت فعلا ان انا ما اعملش كده تاني ابدا ابدا ابدا.
3: طيب هتنصح اصدقائنا بايه بعد الموقف الصعب جدا اللي زيتون اتعرض؟
2: يا اصحابي لو انتوا راكبين في العربيه اوعوا حد يفتح الباب وينزل مهما كانت الظروف، لازم بابا او ماما هم اللي يفتحوا الباب وينزلوكم من العربيه.
3: صح

0: Start your day with Ahmed Yunus.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة.
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: صباح الخير من جديد، اتمنى صباحكم مطرحك على راديو 90 افهم. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلنا العزيز محمد صابر. صابر صباح الهنا.
5: صباح الورد والجمال يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
4: اخبار الطرق ايه النهارده وطرق المدارس ايه؟ طمنا.
5: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوادي البحري والابلي والطرق المؤديه والحركه فيها بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات اللي بدات تتوقف في الطريق الزراعي المتجه لمدخل شبرا الخيمه، عشان كده اللي جاي من محافظات الوادي البحري بيفضل يستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه كذلك بعض الاحجام اللي بتتوافد اعلى منطقه الخصوص والمرج واعلى مناطق السلام، وبترجع ترد معانا في الاتجاه الاخر عند مناطق بشتيل والبساتين وبعض الكثافات في محافظه الجيزه امام محطة متر مونيب اللي جاي من طريق الصعيد متجه الى مناطق البحر الاعظم. بعض الاحجام ايضا اللي بدأت تتوافد امام جامعة القاهرة وخاصة في شارع السودان اللي جاي من اعلى كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين ومتجه ايضا لمدارس المهندسين ومتجه لمدارس الدقي، بيفضل ان احنا نستخدم شارع مراد او هنستخدم شارع الجامعة. في نطاق محافظة القاهرة بعض الكثافات امام تحديدا امام استاد السلام المتجه لمناطق الموقف العاشر اللي رايح في مناطق مدارس السلام وجامعات العبور والشروق. بنستخدم النهارده محور سعد الدين الشاذلي او طريق العبور، اسرع طريق دلوقتي لمدارس النزهه ومصر الجديده وشيراتون ومنطقه جوزيف تيتو. هنروح نستخدم شارع عبد الحميد بدوي، اسرع طريق دلوقتي بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. هنستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه. اسرع طريق دلوقتي بعيد عن زحمه طريق الميثاق في زهراء العاشر مدينه نصر واللي رايح دي مدارس مدينه نصر والمنهل والحي السابع والحي السادس. نروح نستخدم كوبري جاردينيا او طريق الواحه. اسرع طريق دلوقتي لمناطق المطريه ومدارس المطريه كوبري الاميريه، او هنستخدم كوبري سرايا القبه. اسرع طريق دلوقتي لمدارس الغمره وشارع احمد سعيد والظاهر. هروح نستخدم دلوقتي نفق الازهر هيكون بديل، او محور روكسي الجديد وده هيكون بديل ايضا للي رايح لمناطق جامعه عين شمس. باقي الحركه المريه في صفه عامه داخل كافه المحاور بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: صباحكم مصحك استقلال، never miss a moment.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: النهاردة اليوم العالمي للقلب والاحتفال باليوم العالمي للقلب. بعيدا عن النصائح الصحية للحفاظ على صحة القلب اللي أكيد لها مختصين وأكيد عارفين إحنا جزء كبير برضو منها، حبينا في إكسير السعادة نقول شوية حاجات تساعدنا في الحفاظ على نقاء القلب في وسط اللي بيحصل حوالينا. خلي نيتك دايما صافية في التعامل مع الناس، مش كل حاجة لازم تتحسب، قدم الخير وخلاص، ما تبقاش بتقدمه وانت مستني المقابل في نفس اللحظة ونفس الثانية، او حتى مستني المقابل. تقديمك للخير هو اصلا خير ليك قبل ما يكون لغيرك. ما تخليش الزعل والاحساس بالغضب يسيطروا علينا كتير، حاول على قد ما تقدر تتخلص منهم سريع سريع كده وتسامح وتنسى، علشانك مش علشاني، علشان تخفف احمال قلبك. انا مزعلك وانا جيت عليك، انا اسف، لكن انت محتاج انت تعتذر لنفسك اهم مني، ان انت شايلت قلبك هموم زيادة عن اللزوم. عشان كده بيقول لك حاول تبسط الدنيا. الناس اللي بتبسط الدنيا عمرها اطول، الناس اللي بتاخد الدنيا ببساطة كده والامور ببساطة، يعني مش بلا مبالاة، وان كان اللي عندهم لا مبالاة دي ناس عظيمة والله العظيم. تقبل الناس زي ما هي بعيوبها قبل مميزاتها، واعرف ان مش لازم كل الناس تكون شبه بعض، ولا اي حد هيكون شبهك، ولا حد هيكون نسخة منك، حتى ولادك. عارف ليه؟ علشان تعرف تكمل، علشان ما تحطش في دماغك أحلام مش منطقية. يا تتقبلهم زي ما هم بكل صفاتهم، زي ما هم متقبلينك بكل صفاتهم، يا تخلع وتشوف حتة تانية أو تشوف ناس تانية تعرف تغيرهم أصلا، وصدقني مش هتلاقيه. ما تخليش الكلمة الوحشة تجرحنا زيادة عن اللزوم، ما تسمح لهاش، خصوصا أنك عارف ومتأكد أنها لا فيك ولا بتوصفك، هي اسمها كلمة وحشة، اعتبر نفسك ما سمعتهاش، درب نفسك على ده. حتى الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، خلي بالك اللي بيرمي كلمة ويقولها بيدور على حاجة تانية يتكلم فيها وتالتة، ولو جيت مثلا تعاتب او حاجة هتلاقيه مش فاكر اصلا ان هو غلط فيك. ده الكلام بقى اللي هو العادي اللي بيحصل على مدار اليوم في السوشيال ميديا. لكن في التعاملات بيننا وبين بعض، اللي يجرحك سيبه، اللي يجي عليك ابعد عنه، ملهاش اختيارات تانية. ما احنا مش هنعيش مليون مرة على فكرة. لو انت مش مقدرني وانت مش بتفكر في الكلمة قبل ما بتقولها وتجرحني، اكمل ليه؟ اعرفك ليه؟ حافظ على ابتسامتك في كل وقت، علشانك برضو، علشان قلبك انت وقلبك انتي. قول لنفسك انا اقدر اتخطى كل حاجة، علشان انا معتمد على ربنا اولا واخيرا، وعلشان انا واثق في نفسي، وعلشان انا عارف ان انا استاهل افضل من كده بكتير جدا. الاغنيه دي انا بهديها لكل صبحاوي بيسمعها. اسمع كلماتها كده وركز، علشان انا عايز اطمن عليك.

0: صباح الخير، طبعا انا بصباحكم بطرحك على راديو 99 اف ام. ورافع شعار رزق يحب الخفيه ولا رافع شعار اراد حظ ولا فدان شطاره؟ يعني الرزق يحب الخفيه ولا اراد حظ ولا فدان شطاره؟ اختار لي حاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض وقول لي اخترت ايه وانا احللك شخصيتك من اختيار حضرتك. تاني هتختار ما بين
1: عاوز تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو 99.
0: الرزق يحب الخفيه والاختيار التاني اراد حظ ولا فدان شطاره؟ يلا بينا واتساب الراديو 9900 10 4 9904. يلا مزيكا للرجال فقط النهارده في الساعه الاولى، ونرجع تاني نكمل صباح الهنا.

اخي يلا بينا نشوف من انت من اختيارك من الحاجتين دول. هقول لك تاني عشان بنسمع مزيكا كتير. انت ترافع شعار الرزق يحب الخفيه ولا اراد حظ ولا فدان شطاره؟ لو انت من محبي شعار الرزق يحب الخفيه بيقول لك يا عم انت شخص مجتهد جدا، بتحب تشتغل في صمت من غير منظره ولا شو فاضي، متواضع، ما بتحبش تتكلم عن نفسك كتير، بتسيب شغلك هو اللي يتكلم عنك، طموح، بتسعى في اكتر من مجال، وبتمشي في كل السكك حتى لو انت مش متاكد السكه دي صح ولا لا، بس من وجهه نظرك انت بتعمل اللي عليك وبتسعى وبتسيب الباقي على ربنا، وزي ما تيجي تيجي بقى. ما بتعرفش تقعد فاضي، لازم تشغل نفسك بحاجه، تسحل نفسك في حاجه، بالك طويل لو وقعت مره بتقوم عادي وتكمل، وبتعرف تنصح ناس كويس قوي قوي قوي، مفيش حاجه تقدر عليك يا باشا. ساعات بترهق نفسك زياده عن اللزوم وده بيأثر على صحتك. ده بتاع شعار الرزق يحب الخفيه. طب الشعار بتاع اراد حظ ولا فدان شطاره؟ لو انت ماشي بده، بص انت شخص غصب عنك بتلاقي نفسك بتقارن نفسك بغيرك، حياتك بغيرك، سنك بغيرك، الكارير بغيرك، وبتقارن نجاحاتك بنجاحات الناس التانية، وده بيتعبك بصراحه وبيخليك دايما مش حاسس جواك بان انت حققت اللي نفسك فيه. في حته سنه كده، يعني سنه بسيطه جدا من عدم الرضا كده محتاجه تتظبط، وده بيسبب لك احباطات كتير. بس في جانب ايجابي انك طموح جدا، وكل ما بتوصل لمستوى بيبقى نفسك توصل للاعلى منه والاعلى منه وهكذا. مهتم بالعلاقات جدا، مهتم بالوسائط جدا، ودايما بتسعى لتقديم نفسك للناس اللي انت حاسس ان هم ممكن يساعدوك او يوصلوك لحاجه اعلى. دايما بتحكي للناس او بتحكي على الناس اللي حياتهم اتشقلبت بضربة حظ، الحتة دي فرقة معاك جدا، وشايف ان ضربة الحظ دي مهمة جدا في حياة البني ادم، وبتفضل انت تتخيل بينك وبين نفسك سيناريوهات انك جالك مليون دولار، بتفتح الدولاب لقيته فيه ذهب متستم جنب بعضه سبايك ذهب، وترسم وتخطط وتخطط، مش عايزينك بس تستسلم بسرعة لما تلاقي الظروف ضدك يا عم الحاج. لسه مكملين صباحكم وبطرحك على راديو 90 FM، صباحكم آخر سعادة. ابعتولي يلا بسرعة بسرعة على الأبراج بتاعتكم الاسم والبرج حالا على واتساب راديو 90 010 400 90 4، يلا بسرعة عشان الساعة بتجري.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: اسمع يا سيدي، اسمع يا أستاذ برج الجدي، متألق في شغلك وفي كل حاجة أنت بتعملها مؤخرا ومحقق نتائج حلوة. دي حقيقة فعلا برج الجدي؟ تمام كده، مش بحبطك ولا حاجة، أنا بسأل والله سؤال بريء جدا جدا. الدلو بقى القواعد مهمة جدا، ولكن مهم أن القواعد اللي نحطها تكون مرنة علشان ما نضطرش بقى بعد كده نكسر القواعد ونقول إحنا اللي نيلناه بجيلة ما تكلكعهاش. الحوت متضايق من أن الناس بتلقي مسؤوليات كتير عليك هم المفروض يعملوها بنفسك. طب اقول لك حاجه، طب انت سكت ليه؟ يعني ليه انت متضايق وخلاص؟ ما تقول لا، ما تقول كتير يا جماعه، خلفوا شويه، يعني كان حبيبك عسل. طب الحمل، ساعات الاهتمام الزياده والقرب الزياده بيكون سلبي مش ايجابي، خلي بالك، فسيب مسافه لنفسك وللي حواليك. الطور، الميزه انك سريع التعلم، ولما بتدخل اي حاجه بتحب تعرف عنها شويه حاجات كده، فبتلم بسرعه ما شاء الله يعني عليك، وبتوصل لمرحله الوحش. ماشي يا عم الطور، انت الوحش. الجوزاء، الحظ بيبدا يضحك، اهو بص هناك اهو يا جوزاء بيضحك، اهو شايفه ولا مش شايفه؟ طيب السرطان، مطلوب مننا نجرب طريقة جديدة، نمشي من طريق تاني، نجرب سكة تانية، وجهة نظر تانية. الأسد، ساعات الناس بتكون مش بالسوء اللي احنا متخيلينهم بيه، ونرجع نقول ايه ده انا كنت ظالمهم. طب ما ندي نفسنا فرصة اول ما نحس ان احنا خلاص قررنا ان الناس دي وحشين، نبص بصة واثنين وثلاثة ونفكر نفسنا باننا اسأنا الظن قبل كده. العذراء، المشاعر حلوة وجميلة، بس لما تسيطر على القرارات بتكون مش ألطف حاجة، فمطلوب نحكم العقل شوية. الميزان، التعاون مع الناس اليومين دول بيساعد وبيخلي الدنيا تمشي وتبقى سلكة أكتر، فمطلوب منك مش إنك تسيب الناس تساعدك، أنت كمان ساعد، لأن هي كده رايحة جاية. أما العقرب، بتعدي بشوية تحديات مش سهلة، بس في نفس الوقت في فرص بتخرج منها. ما تركزش في صعوبة التحديات، لكن ركز في المصاعب إن شاء الله لما تعديها، والحاجات اللي بتعدي والفرص الحلوة اللي بتيجي بين التحديات دي، بيبقى في حاجات كده محتاجة الواحد يركز أكتر. أما أخيرا القوس، في صعوبة في التركيز، في حاجة شغلاك الفترة الأخيرة، في حاجة زي ما يقولوا سحلاني كده معاها، محتاج وقت تهدى شوية علشان تعرف تركز. أيها الصبحاوي العظيم برج القوس، كل العيد ميلاده النهاردة 29 سبتمبر، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، ربنا يجعله يوم حلو وسنة كلها جميلة عليكم. شخص عنده أهداف وعايز يحققها بيشتغل عليها مش بالقدر الكافي، لكن واحدة واحدة هنشتغل عليها أكتر. شخص متمسك بمواقفه وحتة إقناعه برأي مخالف لرأيه دي ما بتبقاش سهلة خالص. ايه بقى، اسمع ايه، تعالوا نقفل الشباك مع الست فيروز بقى، محتاجين فيروز دلوقتي.
0: اقفل الشباك مع احمد يونس.

مروريا سريعا، احنا جالنا تقرير بيقول ان في زحمة في محور ابو زيد خضر في الاتجاهين نتيجة حادثة، ويفضل اللي جاي من مناطق مدينة نصر وكوبري اكتوبر ونادي السكة ومتجه للتجمع والمقطم ومحور المشير سلوك محور الشهيد دلوقتي. اللي جاي من مناطق محور المشير طنطاوي والتجمع ومتجه لنادي السكة ومطلع كوبري اكتوبر سلوك محور الشهيد او سلوك محور جيهان السادات. هقول تاني، في زحمة في محور ابو زيد خضر في الاتجاهين علشان في حادثة هناك دلوقتي حالا، واللي جاي من مدينة نصر وكوبري اكتوبر ونادي السكة ومتجه للتجمع والمقطم ومحور المشير من فضلك اطلع محور الشهيد دلوقتي. واللي جاي من مناطق محور المشير طنطاوي والتجمع ومتجه لنادي السكة ومطلع كوبري اكتوبر سلوك محور الشهيد او سلوك محور جيهان السادات. توصلوا بألف سلامة وربنا يسلم طريقكم جميعا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
1: المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفير نادر زكي شدد على أن سياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة وفي مقدمتها الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يأتي ذلك انطلاقا من حرص مصر الدائم على إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية بوجه عام. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون واصلوا اعتداءاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات إلى جانب الاعتقالات والاستيلاء على الممتلكات وتشديد الإغلاقات والإجراءات العسكرية على الحواجز، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم واقتحاماتهم للمسجد الأقصى وسرقة المحاصيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى تقارير إعلامية تفيد بأنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة وذلك مقابل تنازلات نووية من طهران. خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية ألزمت المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز المنتج والمقررة بخط واضح وظاهر على واجهة المخبز. يشار إلى أن الحملات الرقابية رصدت أكثر من 3000 مخالفة تنوعت بين البيع بأعلى من السعر المحدد ونقص الأوزان. ورياضيا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن استقر على تشكيل الفراعنة والذي من المقرر أن يخوض مواجهة جنوب السودان في 4 اليوم، وذلك باستاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.
2: اختفلك.

0: 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية هولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. لسه
1: الصبح. صباح الخير.
2: صباح الخير.

في اليوم العالمي للتوعية بخطورة هدر الطعام في شوية أفكار كده بيقولوها لينا إن إحنا نحافظ على الأكل من خلالها. بيقولك وانت بتشتري على قد اشتري على قد اللي هتحتاجيه بالظبط، ما تشتريش بزيادة عشان لو احتاجت تاني لما تحتاج تاني اشتري تاني، خصوصا في الخضار والفاكهة والحاجات اللي ممكن تبوظ بسرعة اللي لو تركنت بتبوظ. واللي هيساعدك في ده اكتر لو بتشتري الخضار بالاسبوع انك تحط خطة كاملة لأكل الاسبوع ده هيكون ايه وتحددي مشترياتك على الاساس ده. نفس الكلام برضو بينطبق على تحضير الأكل، الطبخ على قد اللي هناكله بحيث ما يكونش فيه بواقي أكل مركونة ومحدش يعني يسيبه لحد ما يأكله وبعد كده يترميه. ولو حصل ولقيت نفسك طبختي كمية أكبر قسميها وجبات وشيليها في الفريزر لو عارفة إنها هتتاكل بعد كده، أو اديها لحد محتاج هيستفيد منها. لو في خضار او فاكهه متبقيين وانت عارف او انت عارفه ان هم هيفضلوا مركونين لحد ما يبوظوا عشان ولدنا بينهم وبين الفاكهه طار، نعملها عصير ونشيله في الفريزر برضو لو مش هنشربه على طول. والخضار ممكن يتعمل شوربه ويتجمد برضو لوقت ما نحتاجها. بواقي العيش الفينو اللي بتكون موجوده دايما في كل بيت نستفيد منها بدل ما تترمي انها تتحمص في الفرن وتطحن وتتعمل بقسماط، عادي جدا. العيش البلدي والشامي الأفضل نشيل الباقي ده من في الفريزر في أكياس محكمة الغلق علشان ما يبصش أو ما ينشفش، ونطلع منه على قد الاستخدام هيعيش فترة أطول، ولما نسخنه هيبقى كأنه لسه طازة. خد بالك وخدي بالك من تاريخ الصلاحية قبل ما نشتري، وراجع تاريخ صلاحية الحاجة اللي عندك واستخدم الحاجة اللي قرب تاريخ صلاحيتها ينتهي قبل الجديد منها. واهم حاجه اننا نبدا نعلم الولاد اننا ما نحطش حاجه في طبقنا اكتر من اللي هنقدر ناكلها، واننا نشتري على قد اللي هنحتاجه، ونفهمهم ان ما ينفعش باي شكل من الاشكال نرمي الاكل، ونفهمهم كمان في الخروجات والسفر في الاماكن اللي بيكون فيها

الاوبن بوفيه والحاجات دي والدنيا اللي هي بتبقى اول انكلوسيف, ان فكره ان انا احط في الطبق هرم خوفه, لا ده غلط. ان انا بحط على قد اللي باكله بالظبط, ويكون فيه بجد توبيخ, بس مش هنقول بشكل كبير ان هم لو حطوا حاجه كتير يتقال مره والتانيه والتالته ويتعرفوا, خلص اكلك وقوم حط تاني. دي حاجات مطلوبه في اليوم العالمي للتوعيه ضد هدر الطعام. لفت نظر.

0: نشرة أخبار جرى إيه.
1: صباح الفل من جديد، انت وانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، وموعدنا دايما من الحد الخميس من الساعة 7 للساعة 9 صباحا، وشوية اخبار من هنا ومن هنا في الدنيا كلها. اليابان في عادة غريبة جدا، وهي ان لما ولد يحب بنته وعايز يعبر لها عن مشاعره بيديها الزرار التاني من قميصه من فوق، لانه مكان الزرار ده قريب من قلبه. يا سيدي، في البرازيل من كرم الضيافة عندهم ان اول ما يجي لهم ضيف يعزموا عليه يدخل يستحمى. دي سببها الحر الشديد، فالضيف بيكون جاي حران ومفرهد، فتفضل اتفضل خد لك دش واطلع. فنزويلا من زمان كانوا بيعتبروا انك لو رحت عند الناس اللي انت معزوم عندهم في الميعاد المحدد بالظبط، فدي حركه قللت الذوق ولازم تتاخر ربع ساعه عن الميعاد، والا كده مش هتبقى تمام. بريطانيا نوع من انواع الطيور اسمه بالعربي العقعق. ايوه عقعق، شكله شبه الغراب شوية، لازم لما حد يشوفه لوحده يقفه يتكلم معاه ويقول له ازيك يا عقق، عامل ايه عقق. الطائر ده معروف انه لما بيلاقي شريك حياته بيفضل عايش معاه طول عمره، مش بيفترقوا ابدا، ومعنى انه يكون وحيد فانه كده معناه فقد شريكة حياته او فقدت شريك حياتها. وبالتالي من الذوق ان احنا لما نشوف العقق واقف لوحده نهون عليه اموره ونقول له ازيك يا عقق، عامل ايه يا ابو عقاقيق، ونطمن على المعقق بقى. لازم اوعد يعني اللي يشوف عقق وما يكلموش، ولا لازم هتزعله، انا نبهته وقد اعذر من انظر. من العادات القديمة جدا في الهند مهرجان ضرب الازواج. تعالالي اليوم ده المهرجان، البنات اللي عايزة تتجوز تروح وكل واحدة معها عصاية، ولما تلاقي عريس يعجبها تنزل فيه طحن ضرب ضرب ضرب، ما تسيبش حتة في جسمه تدمدمه، ولو اشتكى يبقى انت مش بتاع جواز، انت مالكش في المسؤولية. اما اللي يتحمل الضرب يا عيني وهو قافل بقه فهو العريس المثالي. على فكرة المهرجان ده اعتقد ان في ناس كتير هتحب تشارك فيه اليومين دول، مش لازم عشان الجواز، هو فكرة مهرجان ضرب الازواج. عايز بقى كل البنات والستات اللي بيسمعوني يقولوا موافقين على وجود مهرجان زي ده ولا لا. بصراحة ولا هقول اسامي على الهوا، ولا هقول ارقام، ولا هقول اطلع من ترو كولر اسم لابوندي مش بعت اسم، ولا اي حاجه من الكلام ده. خليك شجاع وقولي لي انا عايز المهرجان ده. ها وريني كده الشجاعه. محدش بعت. شوف بقى في الاغنيه الموضوع.

تليفون اخر 77 هتشارك في المهرجان بمزاج 977. اكتبوا الاسامي يا جماعه. موافقه اهو نخرج الطاقه بدل ما نتخانق. انا اسمي رقية عادي على فكره. طيب تمام يا رقية. وتقولوا الرقمي كمان. ايه عنيف انت. انا موافقه يونس وقول اسمي عادي. انا رحاب. ماشي يا رحاب. تمام. في انا اول واحده والعصايه هديه مني لكل الستات هورط لهم عصيان. في واحده بس كتبت قالت لا طبعا بزوجي كل الاحترام. منى عادل الهي تستري يا منى ربنا يخليكي. انا بدات اخاف. في رساله بقى جامده بتقول ايه. يونس هشارك بكل ما اوتيت من قوه بس اتجوز. النبي يا بنتي انت فاكراها الجواز حاجه امله. تعالوا نسمع سميره بالسلامه. السلامه ونرجع تاني. اميره بتقول انا موافقه بس مش مع جوزي الحقيقه, مع ناس تانيه. جيبوا ورا لما بدات تحس ان انا اقول الارقام.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة، السلامة في
2: العلامة. من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134. Ooh.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: صباح الخير، احمد يونس معاكم على راديو 99.
1: الشهر اللي فات الهيئة القومية لسلامة الغذاء أطلقت الحملة الوطنية السلامة في العلامة تحت شعار الثقة تبدأ من العلامة، وده لترسيخ ثقافة سلامة الغذاء وتعزيز الالتزام بالضوابط والاشتراطات اللي بتنظم تداول الغذاء، وده لدعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في السوق المحلي والإقليمي والعالمي. كل ده في إطار استراتيجية الهيئة لنشر الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء وترسيخ مكانة علامة الهيئة القومية لسلامة الغذاء باعتبارها رمز وطني بيعكس التزام المنشأة الغذائية بالاشتراطات والمعايير الفنية والصحية المعتمدة، ده وفقا لأحكام القانون وأفضل الممارسات الدولية. سلامة الغذاء بقت حاجة مهمة جدا لحماية الصحة العامة وتعزيز ثقافة المستهلك في الغذاء المصري ودعم التنمية الاقتصادية كمان ورفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية، ده طبعا وفقا للدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء. علامة الهيئة مش مجرد شعار بيتحط على المنشأة الغذائية أو المنتج، مش حاجة كده محطوطة وخلاص، لا، هي بمثابة رسالة رسمية وثقة ومؤشر واضح على الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، بما يعكس خضوع المنشأة نفسها والمنتج نفسه لرقابة شديدة على أسس علمية وتقييم للمخاطر والتفتيش الدائم والتحقق. حملة السلامة في العلامة اللي بنسمع التنويهات بتاعتها عندنا دايما هنا في صباحك ومطرحك بتشهد مشاركة ودعم كمان من شركات صناعية غذائية كبرى، ده عشان برضو بيأكد دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء من خلال الالتزام بأفضل ممارسات التصنيع وسلامة الغذاء والمساهمة في نشر ثقافة الجودة والامتثال بما يعزز جودة المنتج المصري ويرتقي بقدرته التنافسية. برنامج الحملة بيتضمن تنفيذ منظومة متكاملة من النشاط الإعلامي التوعوي من وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية كمان، وإنتاج محتوى تثقيفي بيهدف ويستهدف المستهلك والمنشأة الغذائية علشان كل واحد يكون عارف كل المطلوب منه وكل الحقوق بتاعته في موضوع سلامة الغذاء وتعزيز الاختيار الآمن وثقافة الاختيار الآمن وإبراز جهود الهيئة في تطوير منظومة الرقابة والارتقاء بكفاءة المعامل وتعزيز قدرات تفتيش والرقابة. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، ولسه معاكم أحمد يونس. صباح الفل، صباحك ومطرحك.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: يا برج الجدي، متألق في شغلك أو في حاجة أنت بتعملها مؤخرا ومحقق نتائج حلوة، وزي ما بيقولوا كده بتعمل حاجة بمزاج، يا ربنا يديمها يا دلو. القواعد مهمة جدا، ولكن مهم إن القواعد اللي نحطها تكون مرنة عشان ما تطلعش علينا بقى وعلى عنينا، وتكون قابلة للتطبيق. قشطة، يعني ما تكلكعش الدنيا على نفسك. أما الحوت، متضايق إن الناس بترمي عليك مسؤوليات كتير المفروض هم اللي يقوموا بيها بنفسهم. بيقول لك ممكن تاخد الموضوع ببساطة، يوم أشيل وأنت تشيل، بس ما تشيلش أنت كل يوم لوحدك. الحمل ساعات الاهتمام الزايد والقرب الزايد بيكون سلبي مش ايجابي، فسيب مسافة لنفسك وللي حواليك. اما طور، ميزتك انك بتتعلم بسرعة، ولما تدخل اي مجال بتعرف تحب تعرف اي حاجة عنه وتوصل زي ما يقولوا كده لمراحل الوحش. حلو ده. الجوزاء، الحظ بيضحك لنا الفترة دي، وهتلاقي في حاجات حلوة كتير في طريقك انت ما كنتش متوقعها. انظر حولك يا جوزاء. سرطان، عادي جدا اننا نجرب طرق تانية او نتبنى وجهة نظر تانية وتجرب لحد ما حاجة تنفع منهم يعني معانا، مش غلط ولا عيب. الاسد، ساعات الناس بتكون مش بالسوء اللي احنا رسمينه في خيالنا ليهم، وبنرجع نقول كنا ظالمينهم. طب ادي نفسك فرصة بعد كده علشان ما تظلمهمش. العذراء، ما تخليش مشاعرك تسيطر على قراراتك، خصوصا في الفترة الاخيرة، حاول تحكم عقلك شوية اكتر من كده. اما الميزان، التعاون مع الناس النهاردة بيساعد قوي، واليومين دول بيساعد جدا. ساعد انت بقى الناس علشان ده يرجع لك يا باشا تاني. اما العقرب، صحيح انت بتعدي بشوية تحديات وشوية حاجات مش الطف ما يمكن يعني، بس في فرص حلوة بتطلع في وسط التحديات دي صدقني، والشاطر هو اللي بيركز ويلقط الفرصة. القوس، عندك صعوبة شديدة في التركيز الفترة دي لانك مشتت نفسك في اتجاهات كتير. ركز، اهدأ، لو محتاج المساعدة اطلبها. اخر حاجة، مواصفات العيد ميلاده النهاردة 29 سبتمبر، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، ربنا يجعله يوم حلو كده وسنة حلوة يا جميل. شخص حمول، بيتحمل المسؤولية، بيعتمد على نفسه وبيساعد غيره، عنده اهداف وارادة قوية بتخليه يفضل وراها، عنيد متمسك بمواقفه وصعب يقتنع برأي مخالف. خلصت حلقة صباحك ومطرحك النهاردة، يا رب تكون دايما بنقدم لكم حاجة مختلفة كده بسيطة من غير كلكعة. يعني خلاص خلصنا، صباح الفل، صباحكم جميل، اقول لكم ايه، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع مازن سامي.
1: المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي شدد على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة، في مقدمتها الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يأتي ذلك انطلاقا من حرص مصر الدائم على إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية بوجه عام. مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان بأشد العبارات اقتحام متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، واستمرار اقتحامات المستوطنين وممارستهم طقوسا استفزازية داخله تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي، وذلك على طول خطوط المواجهة في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب الحج. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى حوالي 1.5 مليون جندي في الخدمة الفعلية. دوي انفجارات سمع في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، وفي الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجماتها وشبه اليومية على البلاد في العام الخامس من الحرب. كان الرئيس فلاديمير زيلانسكي قد ذكر أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين في غارات شنتها طائرات مسيرة روسية على أنحاء البلاد بما في ذلك كييف. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل إتاحة التظلمات أمام أصحاب البطاقات التموينية والذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، مع إتاحة تقديم المستندات التي تثبت استحقاقه للدعم وفقا للضوابط المنظمة، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية أو عن طريق مكاتب البريد. ورياضيا، منتخب إيطاليا فاز على مضيفه منتخب تركيا بنتيجة 4 أهداف لهدف بتركيا، وضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي مباراة أخرى للمجموعة ذاتها حقق منتخب فرنسا انتصارا في الوقت القاتل على مضيفه منتخب بلجيكا بهدف دون رد في إطار ذات البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90-90 حلقة جديدة ولسه الصبح موجودين مع بعض معاكم من دلوقتي والحد الساعة 10 الأستاذة عبير بسيوني وفادي إبراهيم معاك.
2: صباح الفل يا أستاذة،
1: عاملة إيه؟
2: الأخبار؟
1: والله يا عبير كل يوم بشخصية يا جماعة، دايما كده تيجي اللي هي إيه العقلة المتحمسة وفي اللي هو الهادية الرايقة
2: الناس كده هتقلق مني.
1: يعني
2: جماعة
1: لا ده مسلي، ده مسلي.
2: طب أقول حاجة،
1: مع إنك مش جوزاء بس عندك حتة.
2: عندي جزء الصراحة، بس أقول حاجة عامة، إحنا ممكن
1: انت لسه
2: بعلها ممكن نسال ده سؤال على فكره، انه هل انتوا بتصحوا كل يوم بنفس الشخصيه؟ قصدي تبقى حاجه ممله.
1: والله احسن حاجه الناس اللي بجد شخصيتها بتتجدد مع بدايه اليوم، بس مش فكره انه تتاثر باي حاجه فتتقفل مثلا.
2: لا لا
1: يعني
2: لا.
1: دي برضو الحاجات اللي هي النيجاتيف بتاعتها.
2: لا ممكن ماشي، الواحد تعب بيبقى صاحي طبعا مود وحش، ما الواحد تعب بيجي بيبقى مود وحش.
1: ده دورنا احنا بقى، تيجي مودك وحش تجيلنا
2: ابهرتني
1: يبقى وحش اكتر. لا
2: ده كان اختبار
1: احلى،
2: ده كان اختبار
1: احلى. نعلى بالمود لحد فوق تغبط في السقف تنزل
2: تبقى بقى مفوق بقى. ده هدفنا
1: الخبطة دي عشان
2: تفوقك بالظبط كده. النهارده يوم الايه؟ التلات.
1: ده سؤال صعب.
2: ولاي حد
1: يوم التلات؟ يوم التلات. برافو عليك.
2: النهارده يوم التلات، اتاكد النهارده يوم التلات. واحنا دايما عندنا فقره جاي بيشكي راجع يحكي، والنهارده هنتكلم عن موضوع انا بقى اللي هقترحه عليكم وانتوا تقولوا لي رايكم ايه. لو اي حد عنده برضو اي حاجه حابب ان هو يتكلم فيها، النهارده الحلقه بتكون بتاعتكم، بتقولوا لي بتقولوا لنا مشاكل او بتقولوا لنا حاجات بتفكروا فيها والمستمعين بيردوا عليكم. حاجه اشبه كده بايه؟ بالواتساب جروب كده، لو بنعمل جروب على الواتساب وبنشارك فيه مشاكل بعض.
1: انت دايما بتسمع الناس ودايما شايل هم الناس، ما حدش شايل همك، فتجيلنا احنا بقى.
2: يعني مش احنا اللي هنشيله برضه،
1: ومش فادي وعبير بس، احنا وعيلة المستمعين كلهم، فاحنا نبقى مندردش مع بعض في الحاجة اللي شغلة بالك انت. يعني عارف يعني انت بتتكلم معانا الا دموعك انت،
2: الا دموعك
1: في حاجة مضايقاك، تحكي لنا ايه اللي مشاغل بالك. عايز تشتري حاجة، عايز يعني تعمل خطوة جديدة في حياتك بس متردد فيها شوية، فعايز تاخد رأي حد جرب نفس الحاجة. فإيه اللي هيحصل؟ تبعت لنا على الواتساب على 010-490-904، تحكي لنا الحاجة اللي انت عايز ما شغلة بالك، فنحن نحكي لك من تجارب الآخرين ومن تجارب المستمعين، يقولوا لنا لو عدوا بنفس الحكاية دي ولا لا. عايز تتجوز، عايز ما تتجوز، عايز تدخل في علاقة، عايز
2: تفطر
1: تقول
2: ايه،
1: عايز تفطر ايه، عايز ما تقولش،
2: عايز تشرب سموزي، عايز تشرب قهوة
1: جدا،
2: يعني كل واحد
1: نفسي.
2: نفسي انا فاهمه بس كل واحد بقى وايه واختياراته. بس انا برضو قلت عشان سهل عليكم الموضوع شويه، فحبيت ان احنا ممكن نتكلم على حاجه كده، اللي هو لو موبايل الشخص اللي انت مرتبطه بيه او الشخص اللي انت مرتبط بيها او متجوزين قدامك ومفتوح، هل من حقك تفتش فيه من غير ما الشخص اللي قدامك يعرف؟
1: ان بس
2: سؤال مهم،
1: سؤال اكشن.
2: هل
1: بعتولنا على الواتساب على 010-490-904.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16 420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
2: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة، هي الفنون في نسخة السادسة، ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرت بصوت النجمة مروة ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت ايجيبت.
3: يلا بالكاميرا علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
0: كورة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@الراديو-90 90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90 هواها مصري، ولسه بنبتدي فقرة كمل لا مش كمل وانا كمل، انا اسف، انا
2: ماليش دعوة، عارفة ماليش دعوة، سيبك في نص البحر ومن غير عوامة.
1: يعني بجد يا جماعة، طب انا احكي لكم حاجة واحنا ماشي، انا جاي بيشكي رجع يحكي. طيب، بس انا احكي لكم حاجة بتحصل في الفصل عشان تفهموا انا بتكلم في ايه. احنا جايبين، هو جايب لعبة جديدة ونجربها عشان عايزين نلعبها على الهواء بعد كده.
2: حلو، هو قاعد علاقة باسئلة معكوسة كده في بعضها.
1: فهو قاعد يلعب معايا، فانا في مود اللعب، فدخلت عملت حاجه اللي هو قلت كمل ولا كمل عشان في مود اللعب.
2: نقول لهم مثلا حاجه من اللعبه، سالتها ماشي. على مهنه بتبدا بحرف الت، مش هنقول انت جاوبتي ايه،
1: هي ما ينفعش طبعا،
2: يعني مهنه بتبدا بحرف الت. فكروا بقى، لو لقيت يعني اجابه ابعتها لنا عادي على الواتساب، هتلاقي حاجه سهله وفي مهن كتيره بتبدا بحرف الت.
1: ماشي،
2: اجابتك كانت مبهره.
1: ايوه الصراحه، سواء مهنه فيها، هو انت قلت بتبتدي
2: بتبدا بحرف الت،
1: انا بقى ما ركزتش في بتبتدي دي، انا والله بس
2: مش بالك،
1: انا
2: انت كنت بتحلي في الامتحانات غلط، فبتصعبي عليهم
1: بينجحوني يعني. تقريبا لحد الجامعه.
2: اوكي طيب هدير، صباح الفل عليك يا هدير، بتقول لنا الحمد لله مودي بيتغير في نص النهار مش الصبح بدري، يعني ماشي. اهو كذا حد جاوب، قال ترزي مثلا.
1: ماشي
2: ترزي تاني.
1: عايز محمود
2: يقول اجابتك كانت ايه؟
1: قول على فكره، عايز ولا يفرق معايا، بس انا مش ضامنه اي حاجه بقى ممكن تحصل. محمود بيقول صباح الفل عليكم على كل المستمعين، انا اكبر امنيه في حياتي ان انا بجد نفسي اطلع عمره في رمضان، ربنا يرزقك يا رب ويكرمك بالعمره كده ان شاء الله في رمضان، وتيجي تقول لنا ونحتفل بيك. دكتور دعاء بتقول ترزي، انت كده دخلتنا في
2: والله اللعبة. لا قلت بس اجرب يعني الموضوع، يعني اصل سهله.
1: طب
2: نقول لهم عبير تفتكروا عبير جاوبت ايه؟ طيب
1: ماشي، تفتكروا عبير جاوبت ايه؟ محدش هيعرف مستحيل.
2: طيب اسم بنت ما فيهاش حرف الياء سهله دي،
1: انا كنت اقول عبير اصلا.
2: طب ما صح،
1: ما فيهاش حرف الياء، ايه
2: ده عبير فيها؟
1: عبير فيها حرف الياء. شفت رياتك عليا، ربنا يعمل فيك ايه.
2: ايه
1: وده بقى، ودي اللحظه اللي اول ما تشوفوها تعرفوا حاجه مهمه.
2: طب
1: جدا،
2: طب عاصمه فيها حرف العين،
1: هي عدن عاصمة ولا بلد؟ عشان بس انتوتش.
2: محمد منير بيسألوا عنك من الأغاني الجديدة الحلوة، والأغنية دي بالذات يعني عليها كده لأن هي المود الحلو اللي الكينج محمد منير عودنا عليه من زمان، فهي غنوة جديدة كده بطعم الأغاني منير زمان شوية،
1: مدينة
2: استمتع بيها. أيوة والله
1: ماشي، أنا قلت أكد عليك. ماشي عمان
2: مدينة في نيجيريا، عارفة خلاص
1: طب احنا كده هنلعب يعني ومش هنكمل؟
2: لا هنكمل دردشه معاكم، فابعتوا لنا على الواتساب لو اي حاجه شغله بالك، ابعت لنا على 010 490 90 4. ايه متلخبطين؟
1: لخبطت الناس.
2: ايوه يعني
1: احنا هنعمل الاثنين مع بعض، هنلعب اصل اللعبه دي حلوه.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، وفي رسائل كتيرة جدا جات لنا على الواتساب عايزين نقراها. في ناس بتلعب معانا اللعبة بس تمام، خلينا بقى نرجع للجد بقى، شوية جد. طيب في مسج من مين؟
2: مش قايلة اسم.
1: ماشي، مش قايلة الاسم فخلاص بلاش برضو نقول احنا الاسم، بس هي بتقول لنا مش حابة اقول اسمي لكن بحبكم جدا انتم ويونس، كل يوم بسمعكم ولا في الطريق وبجد بتفكولي مودي جدا. وبتجاوبنا بقى على موضوع لو حد يفتش في التليفون او لا. بتقول هو انا ما ينفعش افتش في التليفون بتاعه، بس بعد 12 سنة مع بعض في كل حاجة، مرة كنت خارجة انا وهو وساب التليفون بتاعه مفتوح، جات له رسالة شفتها بصراحة من غير مقصد، لقيته بيقول لبنت غيري ان بحبك وحشتيني وكنت مستني اكلمك، بس قلت لما ترجعي علشان مامتك معاكي. من وقتها انا خرجت من حياته، خصوصا لما سألته كان رده مالكيش دعوة هاتي التليفون، ولما
2: ما وفيتش اديله التليفون
1: اتعصب وخبطني، من وقتها ما بقاش موجود وما بقتش موجوده.
2: ده ايه ده؟
1: اللي هو فكره احنا سالنا كده على فكره انك يعني لو التليفون بتاع الشخص التاني او شريكك في حياتك اتساب مفتوح قدامك، فضولك هيبقى عايز انك تفتح وتدور وتفتش، او تفتحي وتدوري وتفتشي، ولا عادي؟ في ناس على فكره،
2: في ناس
1: ودي علاقات متصالحه جدا جدا عادي، بتبقى الباسورد بتاع ده هنا وهنا
2: ماشي.
1: عادي
2: بس هقول لك على حاجه، ما هو ساعات
1: يبقى لا في ثقه وامان انه مش هيدخل في حاجه تانية. يعني خلي بالك الموضوع كله، بس عشان مش مسج دايما تبقى من الشخص ده لشخص تاني وخيانات والكلام ده، ممكن فضفضه مع مامتها مثلا.
2: طب انت عارف ان ده بيعمل مشاكل كبيره قوي،
1: مش عارف ايه والكلام،
2: عارف ان ده بيعمل مشاكل كبيره قوي
1: مع صاحبتها مع كذا ممكن، او العكس ممكن صحبه مع صاحبه او حاجه
2: منك
1: كده، على يمكن بيغزي العين. يعني انت برضو
2: فكري شويه.
1: لو لقيتي بعت مسج يقول دي منك كده عليا النهارده ومش عايز اكلمها ومش طايقها،
2: بس انت والله قلت بوينت مهم ان فعلا مش الموضوع مش دايما بيبقى خيانه،
1: يمكن قصد مراته الثانيه فده يبسطك.
2: خطر فادي وباظ على قد المصريه
1: مع صاحبته مثلا فبيفضفض لصاحبه.
2: خلاص الفكره ان احنا كنت متخيله ان ده يمكن موجود عندنا احنا بس كنت بدور كده فلقيت دراسه بتقول انه حوالي تلت الاشخاص المرتبطين، يعني هم عملوا دراسه على 4860 شخص، بيقول لك ان تلت الاشخاص المرتبطين قالوا ان هم سبق وفتشوا في موبايل شريكهم من غير علمه، وفي 23% قالوا ان هم حسوا بالغيره او عدم الامان بسبب تفاعل شريكهم مع اشخاص اخرين على السوشيال ميديا.
1: كده بقى كام في الميه ممكن الواحد يفكر فيه؟
2: يعني
1: كده كتير كده في نسبه ما جربتش صح؟
2: في نسبه بيقول لك تلت الاشخاص يعني تلتهم هم اللي فتحوا الموبايلات. بس هل انتوا شايفين انه اصل خد بالك بقى دي فيها حته مهمه قوي، انه الناس بتقول لك، في ناس تقول لك لا هو يعني هو لو بيخوني هيبقى العقاب، او لو هو بيتكلم عليا هيبقى العقاب ان انا الغلط ان انا فتحت تليفونه، ولا الغلط ان اللي هو عامله اصلا؟
1: هي دي بتبقى رد فعل انه
2: سخيف بقى قوي بقى،
1: يعني انه الشخص مش هنقول بقى انه راجل ولا ست، ان هو اتكشف، عارفه يعني هي لحظه الكشف دي هي دي اللي بتبقى العصبيه ورد الفعل ده بيجي من هنا بس.
2: لا يعني عارف الردود بتاعه اللي بنشوفها في المسلسلات دي بتاعه اللي هو انت بتفتشي في تليفوني يا معلم، انت خنتني وما ايه اللي انت بتفتشي.
1: ما هو احنا بس عايزين نبعد بره فكره ان ممكن يكون خيانه، هو ممكن يكون بيتكلم مع حد تاني عن حاجه وعن الحاجه دي تخصكم، يعني قرار مثلا بياخد راي واحد صاحبه او حد من زمايله او زميلته في حاجه انتوا هتشتروها مثلا.
2: بس ايه مشكله؟
1: لا تاخد رايها
2: انا زميلته. طب ما زميلته ليه
1: فعلا؟ خد رايي انا، ما يمكن هي شاريه نفس الحاجه من نفس المكان.
2: خد بقى السؤال،
1: شوف انا بصي بقى بفتح لك دماغك في حاجات.
2: السؤال الجديد
1: ايه بقى؟
2: هل انتوا مع ولا ضد فكره
1: في ايه
2: الصداقه اللي هي الكويسة جدا؟
1: بس ده موضوع تاني يعني.
2: مش انا بقول دلوقتي يعني احنا دلوقتي يعني ما موضوع جاي يشكي حاجة راجع يحكي يعني. فهل انتوا شايفين انه عادي انه زي ما انت بتقولي فادي كده انه مثلا جوزك او مراتك تاخد راي رايها في زميل الراي في زميل فاهمني
1: انا ماليش دعوه
2: راي حاجه يعني
1: انت لو فتحت الجي بي اس هتوصلي
2: ماشي خلاص مش هكمل
1: طيب في مسج من سلمى سلمى بتقول لنا هلو بيرو هلو فادي ماشي هلو سلمى تقول لنا انا سلمى
2: صباح الفل
1: بحس ان لازم يكون في خصوصيه ومش مكتوب لي اعرف حاجه ليه اروح ادور عليها اللي مكتوب للواحد انه يعرفه هيعرفه لكن في الوقت المناسب
2: انا قفلت الحلقه وجهه نظر عظيمه
1: وجهه نظر انه احترام خصوصيه وكل حاجه لكن
2: وتسليم
1: لو
2: ربنا بقى
1: اراد انه صح. يكشف حاجه معينه للطرف الثاني هتتكشف حتى لو مهما خباها
2: عامه انا اقفل الموضوع على الرد سلمى
1: طيب يعني... بصي بقى صباح الورد والياسمين انا عمري ما عملت كده لكن ساعات الفضول بعمل كده ده من انعام طب يا انعام لما عملت كده ايه اللي حصل حابه اصبح عليكم بس ده من منيمونه صباح الفل عليكي بس في كمان صباح القشطه عليكم انا بحب اسمع صوتكم بحس بيومي جميل جدا وكله تفاؤل واشراقه ربنا يسعدكم يا رب ويجعل ايامكم دايما ياسمين وفل يا رب من شويه عبير كانت في الفاصل بتقولها نفسي اسمعنا فاحنا عايزين ناخد رايكم يا جماعه في الموضوع بتقول
2: اقول الحاجات اللي بتقول اقول ايه
1: طول والله البرنامج ده شكله دمه خفيف وبتاع فنفسي اسمعنا او ممكن يطلع دمه تقيل
2: محدش عارف
1: فقلت لها والله وارد
2: أيوة.
1: فانتوا الحكم ليكم عادي ممكن انتوا وانتوا بتسمعوا تبقوا مبسوطين بجد ولا بتبقوا بتسمعوا اللي هو بيهزروا ليه دول ايه الطاقه دي ايه تضحكوا وتهزروا وتتكلموا
2: لا بحس بس ان اللي هو ايه التغيير في المواضيع الغير منطقي ده انا بحبه لان دي حياتنا على الحقيقه
1: ده حقيقي.
2: فبحس انه حلو يعني فكر نلعب دلوقتي
1: جماد بقى بحرف الحاء
2: يلا
1: جماد بحرف الحاء
2: جماد بحرف الحاء
1: انت لا ما تجاوبيش انت جاوبتي عليها صح دي بره
2: لا مش هقولها لا مش
1: يلا يلا
2: بس بص بقى
1: ها
2: هقول لك على حاجه
1: شجرني للعب لو انت عايز تشارك معانا عموما في البرنامج في اي حاجه انت بتحبها سواء لعب او جد او اي
2: موضوع
1: حاجه
2: اقول
1: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4

واديني سبته شفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زي

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190626.
2: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة 6.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: مرة ثانية نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، ومسجز كتيرة برضو جايانا النهاردة، عايزين نصبح عليهم.
2: احنا لو حد شاف الواتساب مسجز هيلاقيها مختلفة، يعني ما بين اربع مواضيع ولعبة. احنا حياتنا
1: طيب في صباح الفل مرسي ومختار، ولو انت بنصبح عليكم من سمارت فيليج. صباح الفل عليكم لكل الناس اللي شغالة في القرية الذكية، انتم منورين الدنيا كلها والله يا جماعة، ويا رب تكونوا رحتوا في معادكم عشان
2: بعيد برضو. ماشي، مصطفى توفيق بيقول كل
1: يوم
2: بس
1: تجديل قريب ليه؟
2: مش عارف قريب. طب انت ليه عملت كده؟ ليه ودتني يعني؟
1: معرفش.
2: ماشي، كل يوم بسمعكم، ده مصطفى توفيق، كل يوم بسمعكم انا سايق، بحبكم جدا. اول مره اشارك معاكم الاجابه حديد. ماشي
1: صح.
2: بعد كده بخصوص الموبايل والخصوصيه، والله انا ومراتي باسوردات تليفوناتنا مع بعض.
1: ماشي، هو بقول لك في ناس بتبقى عادي بالنسبه لها الموضوع عادي جدا، وهنا بتبقى شطاره اكتر، ان هو لو دورت اكتر هتلاقيه عامل فولدر بباسورد هو ده بقى
2: بالظبط. لو
1: اركايفد وكده. سوري يا يوسف، انا مش عايز سوري يا مصطفى، معلش
2: خلاص. ومحدش بيفكر يفتش اصل، يفتش اصل اللي خايف على موبايله هيخبيه يعني، لكن طول ما انت في الامان خلاص اديهولها، وهي مش هتفكر تفتح، ولو فكرت هتفتح مره او اتنين والتالته مش هتعمل كده لوحدها. الثقه مواقف،
1: التكنولوجيا ضيعتنا.
2: وخليك دايما فاكر انك تمسح الكونفرزيشن بعد ما تبتديها.
1: مين اللي قال؟
2: عارف انا بقول
1: من
2: انا بهزر يعني. طيب
1: انا واحد من الناس التليفون بتاعي مع عيالي عادي. ماشي منطق. ده من ماجد. النهارده اول يوم شغل المرسي، فدعواتكم بالتوفيق ان شاء الله كده، وواضح ان انتوا زمايله اللي بتحتفلوا بيه، فانتوا جايين له من المستقبل، فقولوا له بقى يعني، قولوا له من الاول كده ايه اللي بيحصل.
2: في حد بيقول صباحكم ابيض بخطين حمر، معاكم حسين محمد.
1: ده زملكاوي اكيد. صباح الورد عليك.
2: الثقه، انا فضلت تلت ساعه عامه بصل مسج ابيض خطين حمر، ده ديزاين ولا ايه؟
1: انا حبيت اسهلها.
2: الثقه والامان وتبادل الافكار هم الاساس. لو هنمنع نمسك موبايلات بعض، انتظر الموانع الاخرى اللي جايه في السكه.
1: مش فاهم اخر جمله بس ماشي. شكرا جدا ليكم، صباح الورد عليك ويومك حلو. في ام امنه بتقول بحب اسمعكم جدا. ماشي، دي قلناها من شويه. صباح الفل والسعاده عليكم، معاكم ريهام. الصداقه بين الراجل والست تكون فيها حدود، ما يبقاش صحاب زياده. ماشي تمام، يعني يكون برضو فيها خصوصيه اكيد، ده تمام جدا. طيب احنا يعني وقتنا بيجري معاكم بسرعه كالعاده، فاحنا بكره بقى تجي لنا بدري بقى، تجي لنا 9 تلاقينا قاعدين مستنيينك ونلعب لعبه.
2: مصدومة ليه؟ انا ما حسيتش ان الوقت خلص والله بسرعه كده. بكره هنلعب
1: اسم بنت ما فيهاش حرف الشين.
2: على فكره هي تبان عادي بس هي تلخبط، لان اول حاجه بتيجي في دماغك شيماء مثلا، يعني اول حاجه بتيجي في دماغك حاجه فيها الشين.
1: ايوه، عشان المخ بيعكس الموضوع.
2: حاجه ما فيهاش اسم عبير بنت. عبير؟
1: لا بتهزري، ده شطاره بس. يا سلام.
2: بكره زي دلوقتي من الساعه 9 للساعه 10 كده هنلعب معاكم اللعبه دي بقى.
1: محافظه من خمس حروف.
2: خلاص بقى، مش بتعمل كده ليه؟ تعمل كده ليه فيا؟ القاهرة؟
1: ماليش دعوة.
2: القاهرة
1: أكتر.
2: ماشي خلاص.
1: هترجعوا لنا بكرة من 9 ل 10 تلاقينا مستنيينك على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، نلعب ونفوق ونصحصح مع بعض حاجات كتيرة جدا، ونتكلم جد ومواضيع وكل حاجة تلاقيها معانا. دايما خليكم على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
1: اليوم تتواصل بالعاصمة الجديدة فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين، والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية تحت شعار إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الموارد المائية والري هانس ويلم وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في فعاليات المنتدى الأور متوسطي للمياه 2026، ومن المقرر أن يشارك سويلم في عدد من الفعاليات والجلسات رفيعة المستوى بالمنتدى. رئيس شركة الأتوبيس الترددي رضا صعفان أعلن عن خطة لرفع أسطول الشركة ليصل إلى 320 أتوبيسا قبل نهاية العام الحالي. يأتي هذا التوسع في إطار تعزيز منظومة النقل الجماعي وخدمة الركاب على الطريق الدائري. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء عدوان وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وغرب قطاع غزة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى حوالي 1.5 مليون جندي في الخدمة الفعلية. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض أو مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث بلغ إجمالي الجرعات التي تم التحصين بها منذ انطلاق الحملة وحتى الآن إلى 5,774,497 جرعة تحصينية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية. ورياضيا، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن يلتقي في الرابع عصر اليوم مع منتخب جنوب السودان باستاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. يحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة، وذلك برصيد نقطة واحدة خلف منتخب أنغولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر ملاوي المجموعة برصيد 3 نقاط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
1: صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90. حلقة جديدة من كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بفكركم بأرقام تليفوناتنا وأرقام رسائلنا. تليفونات على 2-18-10-8-66 ورسائلنا على 0-10-400-90-90-4. امبارح كان في مؤتمر صحفي لكابتن حسام حسن قبل لقاء اليوم النهاردة. إن شاء الله عندنا لقاء الساعة 4 قدام جنوب السودان. تاني لقاءاتنا في التوقف الدولي الحالي وتاني لقاءاتنا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية القادمة 2027. أولا أقول لكم على بعض الأمور الإدارية. منتخب مصر في الاجتماع الفني، أنتوا عارفين قبل أي لقاء في اجتماع فني بتم الاستقرار على الألوان اللي كل فريق يلعب بيها وهكذا، بعض الأمور الإدارية يعني التنظيمية. وانتهى الاجتماع الفني ده ان مصر هتلعب بالقميص الأحمر الشورت الأسود والشرابات السوداء، ده اللي هو الزي الأساسي لمنتخب مصر يعني. وجنوب السودان هيلبس طقم الأبيض، والماتش هيبقى على أرضية ملعب جوبا الوطني. محمد هاني اتكلم في المعسكر ده، كان هو اللي بتعرفين بيبقى المؤتمر الصحفي ده، موجود المدير الفني مع واحد من لعيبة الفرقة، فكان موجود قائد المنتخب محمد هاني في غياب طبعا صلاح وفي غياب الشناوي، فهاني هو قائد المنتخب. قال ان المعسكر ماشي على اعلى مستوى، الاجواء مميزة للغاية، مفيش اي مشاكل، تعادلنا على انجولا امام ملعبنا وده مش كويس، هذا ليس جيدا، لكن ده مش ازمة، لسه عندنا ماتشات كتير. وبنذكر الجميع اننا اول الفرق التي تأهلت لأمم افريقيا وكأس العالم، ولكن الناس نسيت بسرعة اللي احنا عملناه. ان شاء الله نحقق الثلاث نقاط، هو بيكلم عن ماتش النهاردة، ونرجع لبلدنا سعداء. والجهاز الفني بيتكلموا مع بعض ويتكلموا معنا، وهدفنا واحد هو تحقيق الفوز، واحنا مش جايين في نزهة. عندنا هدف هو الفوز بالمباراة، وسندخل المباراة بكل جهد وقوة، في النهاية نتيجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما علينا هو اننا نلعب كفريق واحد. دي تصريحات محمد هاني. طيب نروح لرسالة من عمرو مرسي، بيقول صباح الخير، انا عمرو مرسي من الكوم الاحمر، ان شاء الله فوز المنتخب الوطني 1-0، وبصبح على ياسين ودالين اولادي. صباح الفل عمرو، وصباح الفل على ياسين ودالين، وباذن الله منتخبنا هيرجع منصور ايا كانت النتيجة. نروح بقى لتصريحات الكابتن حسام حسن. يمكن احنا وقفنا عند التصريحات دي واتكلمنا فيها، وكنا اول الناس اللي اتكلمنا فيها مع حضراتكم فكرة انه اللي هو لا افراط ولا تفريط، يعني اللي هو مش لازم اكون يا مع يا ضد، مش لازم اكون يا بسلخ يا بطبل، ما مش لازم على فكرة.

ينقضوا يعني. فانا كنت شايف ان اللي بيحصل مع كابتن حسام حسن هو ابعد ما يكون عن النقد. يا راجل ده في ناس بتقول لك ده حاجه لا تغتفر. ليه هو الحد حسام حسن وانا ما اعرفش مثلا او عمل ايه حسام حسن؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان الله يغفر الذنوب جميعا. مش حد يقول لك اصل عمل حاجه لا تغتفر. ايه عمل ايه اللي عمله لا يغتفر؟ ايه الحاجه اللي هو عملها لا تغتفر يعني؟ مش فاهم ايه اللي لا يغتفر. عمل ايه حسام حسن؟ راح باع ارض مصر مثلا، عمل ايه يعني؟ ايه الحاجه اللي لا تغتفر؟ راجل عمل خطا، عبر عن كلمه بشكل خاطئ، فلتت منه كلمه كان غير موفقا فيها، قال حاجه غلط. فما ينفعش يا جماعه احنا بنكلم الناس نقول كلام عشان نزغزغ بيه عواطف الجمهور ونلعب على العواطف، نقول كلام عشان نكسب لايكات ونكسب شويه تسقيف على السوشيال ميديا. يا جماعه مش كده يا جماعه، الموضوع مش كده والله العظيم. وده بيجي وبال علينا بعد كده. فتلاقي يا اما الناس ترفع حسام حسن لسبع سما، يكسب ماتشين ثلاثه بقى خلاص جوارديولا العرب، ما تعرفش تكلمه خلاص، والناس ترجع تقول لك اصل اتغر. ما هو انت اللي عملت فيك، ما هو انت كسب ماتشين بقى خلاص جوارديولا العرب، خسر ماتشين بقى اسوا مدربين وبني ادمين العالم كلهم. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. الراجل طلع اتكلم، على فكره قلتها وبكررها، حسام حسن ليس مفوها. حسام حسن من ساعه لما كان بيلعب كابتن حسام حسن طول عمره لا يجيد التعبير عن مشاعره خلاص. حسام حسن اخطا خطا جسيما بتعبيره او بتعبيراته في كتير من المؤتمرات الصحفيه، لان هي قصه بس مش منتهيه، لان في قبلها الربع لو تفتكروا، في بعديها مش عارف صلاح فارك فني. فهو رجل غير موفقا في بعض التصريحات على مجمل اعماله فيه. فنحله بقى، نحل القصه دي ازاي؟ نوجه ليه هو نصيحه، نوجه ليه لاتحاد الكوره نصيحه. يا كابتن حسام، يا اتحاد الكوره، يا مهندس انا بريده، كابتن حسام حسن يجب ان يتم دعمه بمتحدث رسمي يطلع يتكلم، او يتم تنسيق مع مؤتمراته الصحفيه قبليها بشكل جيد جدا، بشكل محدد سكريبتد، يبقى في سكريبت هو طالع نقاط محدده متراجع هيتكلم فيها عشان تتلافى ده فيما هو قادم. بس ويقف الموضوع عند هنا، عند نقد الخطأ، ونساعد الناس بإيه الحلول لتصحيحه وتصويبه. لكن إن أنا بقى أعمل حفلات تقطيع، وده مش فاهم حاجة، وده اللي خسرنا ماتش الأرجنتين، وده مغرور، وده اتغر في نفسه، وده عايز يثبت ان هو راجل، والجن ابن العفريت بن ان هو بيقعد صلاح، لا ده عمل حاجة لا تغتفر، لا ده ايه يا برنس، ايه يا برنسات، ايه يا جدعان. فالأفورة يعني لا دين لها، الأفورة يعني زادت وفاضت يعني بصراحة يعني، فهم زادت وفاضت. وفكرة العركة اللي احنا عايزين نعملها دي، وعايزين نعمل خناقة، وعايزين نعمل قلبان وبركان، ولازم يبقى في قتل وفي مقتول وبتاع، لا جماعة ومحدش يضحك علينا ولا يضحك على نفسه ان دي الرجولة وانا كده بعمل شغلي وانا كده بعمل، لا يا معلم خالص خالص على فكرة، لا ده كله ضحك على الدقون. انا عايز اعمل شغلي، هطلع اتكلم بمنتهى الاحترام بمنتهى الادب، هنقد اللي قدامي وهغلطه واحط الغلطه دي في سياقها لا هتجاوز عنها. ما هو خلي بالك في ناس تضحك على نفسها قبل ما تكون بتضحك علينا، ان يقول لك انا ما بسكوتش. لا هو في حاجات كتير جدا بتعدي الناس دي ما تعلقش عليها، عشان هو بينتقي مع معارك، وهو بيروح ينقي الضعيف اللي يعرف ازاي يضربه، وما فيش حد يدافع عن الضعيف ده، مش حد هيرده. لكن لو هو عارف ان اللي هو هينقضه او هيجي فيه ده حتى لو عامل خطأ اكبر بمليار مرة، بس في حد ظهر هيخش ينهشه، ولا هيفتح بقه بنفسه مش شايف. انا بقولك دي شغلانتي وانا عارفها، وعارف كل واحد بيعمل ايه. فرجوعا للقصة، لا انا اقدر اعمل شغلي واقول كلمة الحق بس بمنتهى الادب بمنتهى الاحترام، والاهم بمنتهى الموضوعية. ما بقاش بتجنى على بني ادم عشان هو في موقف ضعف، حسام حسن كذا، واحد اتضايق من الموقف بتاعه، فروح بقى ماسكه سلخه عشان احقق مقارب شخصيه او اهداف شخصيه. وزيدك من الشعر بيت، اقول لكم بقى على حاجه. انا بقى لي يومين من ساعه لما حصل الموضوع ده، بقيت بسال الناس هنا في الراديو مباشره. ما هو انت السوشيال ميديا تدي لك انطباع عن الراي العام خلاص، بس انت في نفس الوقت برضه ما انت مش عايش في كوكب زحل، ما انت عايش في الشارع مع

0: ناس وبتقابلهم. فامبارح انا كنت بجيب قهوه، فسالت الشباب اللي زي السكر اللي بيعمل قهوه، بقول لهم انتوا ايه رايكم في موضوع حسام حسن؟ بيقول الموضوع فيه مبالغه زياده عن اللزوم. قلت لهم ليه؟ يا الراجل غلط وطلعت منه كلمه فلته، بس الراجل ده لسه مفرحنا من شهرين، والله العظيم الكلام ده حصل وحسب على يوم الدين. قال لي الراجل، احنا الراجل ده لسه مفرحنا من شهرين، احنا ما كناش نحنا نحلم نوصل للقصه دي في كاس العالم، فالهجوم عليه بزياده. سالت الناس هنا في الراديو، قابل حد اساله، فالناس كلها تقول لي نفس الكلام. طب انتوا يا جماعه اللي بتتشدقوا ان انتوا بتحاربوا على المصلحه الوطنيه، انتوا بتعبروا عن مين؟ ما الناس اهي شايفه حسام حسن غلط، بس ان ما نذبحوش يعني، ما نموتوش يعني، ما ننساش اللي هو عمله ده. الراجل ده من شهرين كان لسه مفرحنا كلنا ومخلينا طايرين من الفرح ورافع راسنا لسبع سما هو ورجالته. ف عارف ما نبقاش ايه يعني، ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يجنبنا ويعافينا وما يجعلناش من الذي خاصم فجر. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: حماسنا هتشجع من تلت الدنيا الاولى.
2: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: خليك اذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع كومبيو ساينس، وادفع بيوم فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. ادخل دلوقتي على موقع كومبيو ساينس، تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 411 277 979.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقول لك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

0: علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. تعالوا نشوف بعض رسائل حضراتكم. صباح الخير، اليوم التصفية الأخيرة لبنتي لارا محمد أحمد عبد الرؤوف ببطولة الجيزة الصيفية للسباحة. بسم الله ما شاء الله، بعثنا صورتها، ربنا يحميها يا رب ويسعدها ويبارك لها يا رب ويوفقها، برجاء الدعاء بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يا رب اكرمها ويوفقها، وكل الناس اللي سمعينها تدعي لها ان شاء الله. محمد عوض الزملكاوي، مش عارف ليه اللي بيحصل مع حسام حسن فكرني باللي كان بيحصل مع شيكابالا، ان شاء الله حسام حسن يكمل مسيرة غير مسبوقة. نروح بعد كده عبد الرازق من المنيا. صباح الفل والوردة كابتن ابراهيم، انا عبد الرازق من المنيا. انا شايف ان حسام حسن ما يستاهلش كمية الهجوم دي كله، احنا بشر وكل وارد يغلط، بس انا اللي مزعلني كابتن محمد صلاح ان هو مشي ومعسكر المنتخب ليه يعني؟ طيب ما تلعبش المباراة بس خليك مع الفرقة. هنا بقى انا هاخد من كلام عبد الرازق وهقول له يا عبد الرازق انا متفق معاك 100%. انا هنا متفق تماما انه ماشي محمد صلاح متفق مع الجهاز الفني، متفق مع اتحاد الكورة، متفق مع كابتن حسام، مع كابتن ابراهيم ان هو مش هيكون موجود عشان الترتان وعشان ارضية الملعب والكلام ده كله، متفق معاه في الكلام ده جدا، ولكن يبقى مع المعسكر، يبقى مع الفريق، ما يلعبش حتى لو مش يلعب الماتش كمان بتاع الماتش اللي جاي اللي هو بتاع جنوب السودان اللي هو النهاردة، يبقى موجود عشان ماتش جنوب افريقيا. لكن هو كده مش هيلعب كمان جنوب افريقيا، لانه مش طبيعي تطلع من المعسكر وتخش تاني، ما هي مش رحله برضه. فاللي بيطلع عشان برضه لسه قالت كتير، طب هو ليه كابتن صلاح او ليه كابتن حسام مش هيرجع تاني محمد صلاح يلعب ماتش جنوب افريقيا؟ لان هو ده طبيعي يا جماعه، ما فيش لعيب بيخرج من المعسكر ويرجع المعسكر تاني، هي مش يعني هي مش رحله، فاهم ازاي؟ فخلاص خرجت بره المعسكر ما تخشش المعسكر تاني، ده عرف متبع يعني، مفيش حاجه اسمها كده. فانا كنت مع انه حتى صلاح لو مش هيلعب الماتش يفضل يكون او يظل يعني مع المنتخب، مع الفرقه، مع التيم بتاعه، مع لعيبته، ما يسيبهمش. ده وجهه نظري يعني. لكن فكره كمان الناس اللي كانت بتقول لك اصل هم اتخانقوا مع بعض وعشان اتخانقوا فطلع من المعسكر وعشان مش عارف الكلام ده، يا جماعه هاتش عارف كل واحد في شويه ناس كده استني بس اي حاجة تحصل عشان يستفي المال عكرة، فاهم؟ يخش يسخن، عارف انت تبقى في خناقة بدل ما حد بدل ما حد يجي يخش يلم يروح داخل، عارف انت في ناس كده كان اصحابنا زمان واحنا في المدرسة كده يخش يروح مشعوط الخناقة، تبدي يبدأ الضرب ما تلاقيهوش، تلاقيه فاهم بقاش موجود حواليك، بس هو يروح داخل مشعوط الدنيا، مسخن الدنيا، مخلي الدنيا تولع، وبعد كده هو اختفى. في ناس برضو كده تحس ان هم عايزين لازم في مؤامراته وفي خناقاته وفي مشاكل يا عم ما هو ايه علاقة صلاح بالشناوي؟ ما هو صلاح اصل لو هو قصة الشناوي ما كانش لعب الماتش بقى اللي فات، ما كانش لعب ماتش انجولا. هي قصة كلها ان هو ده غير ان احنا متحفظين على التغيير الفني بتاع كابتن حسام، يعني التغيير ان هو يغير صلاح في الدقيقة 60 وان يقول ده صلاح طلع عشان ده فني، ده احنا كلنا متحفظين عليه. لو جبت واحد من اسوان الاسكندريه متحفظ على ده وشايف ان ده غلط خلاص. طيب بس ده بقى ملوش علاقه بان صلاح مشي، هو متفق كده كده مع الجهاز، مش لازم بقى ندخل نظريه مؤامره. ايوه لا ده هو عشان غيره وعشان قال عليه فني فراح ماسك شنطته وقال لك والله ما انا قاعد فيها ومشي ومش راجع المعسكر. مفيش الكلام دي كلها قصص هيتشكوكية يعني، قصص كده ايه من بنات افكارهم كده، قصص جاية من هوليود من السينما الامريكية يعني. ده برضو حاجة تالتة ملهاش علاقة بقى بالقصة بتاعت غيابه، انه لا يا صلاح انت فوجئت نظري اللي ربما اكون مخطئ فيها، والجهاز الفني واللاعب عندهم اسباب اخرى، ممكن يكونوا متفقين مثلا على حمل تدريبي معين فعشان كده مش هيلعب، الله اعلى واعلم. بس انا بتكلم من برة بالمعطيات اللي عندي، انا شايف انه لا صلاح كان يجب ان يظل مستمرا مع الفرقة، مع المعسكر، مع التيم، مع المنتخب، حتى لو لم يكن سيلعب لقاء جنوب السودان سيفضل مع الفرقة. بس ده وجهة نظري يعني. اهو شفت كابتن حسام حسن بيرد عليا بيقول لك ايه بقى، عامل استثناء عشان خاطر محمد صلاح. قال لك محمد صلاح سيتواجد في مباراة جنوب افريقيا الودية، وقال محمد صلاح طلب مني قبل المعسكر عدم خوض المباراة بسبب النجيل الصناعي حرصا على سلامته وبناء على توصية طبية، كنا نتمنى تواجده في المباراة لكنه سيتواجد في المباراة الودية القادمة. اهو بس يا معلم، اهو استثناء عشان يرد على كل الناس اللي بتصطاد في المال عكرة اللي قالت لك اصل هو اتخانق مع الفرقة واتخانق مع الجهاز الفني واتخانق مع كابتن حسام ومشي وساب الفرقة ومشي وساب الدنيا ومش عارف ايه. اه يا عم الراجل هيرجع ماتش جنوب افريقيا عادي جدا. الناس بقى اللي طلعت قالت لك ده اخد شنطته ومشي وده اتخانق، ايه ازاي الحال بقى دلوقتي؟ هتطلع تقول انا غلطان وكنت بقول كلام بس بعمل بيه فتن وبعمل بيه مشاكل وبعمل زوبعه بس في فنجان؟ ما اعتقدش يعني. نروح الى تصريحات اخرى من الكابتن حسام حسن. تصريحات مهمه، انا بفكركم تليفوناتنا 2-18-10-8-66 ورقم رسائلنا لو حد عايز يبعت لنا رسائل 010-490-90-4. نروح لتليفون مع الاستاذ محمد عبد السلام. يا استاذ محمد صباح الورد.
3: صباح الخير يا استاذ ابراهيم.
2: صباح الفل يا استاذ محمد،
3: عامل ايه حضرتك؟
2: اخبارك انت ايه؟ كله تمام
3: الحمد لله يا فندم، ربنا يعافيك. الحمد لله.
2: ايه رايك يا استاذ محمد في القصه بتاعت الكابتن حسام حسن؟
3: والله الواحد حدينا يا استاذ ابراهيم ان احنا عندنا ماتش النهارده ولسه بنتكلم في الموضوع ده.
2: صح،
3: يعني فعلا في منتهى الحزن والله. خلصنا من مشكله الكابتن حسام، دخلنا في كابتن محمد صلاح، كابتن محمد عبد المنعم، وما سافروش ليه؟ ما عايزين الراجل يركب، الراجل عمل لنا انجاز غير مسبوق، وعايزين ناخد كاس الامم وعايزين نلف وراه. احنا قلنا كلنا ان هو خانوا التعبير، خلاص ما فيش مشكله يعني. ده انا رايي حضرتك يعني في الموضوع.
2: يعني انت شايف يا استاذ محمد، انت متفق معايا ان الموضوع كان فيه افواره زياده عن
3: اللزوم؟ اوفر قوي السوشيال ميديا يا استاذ ابراهيم، السوشيال ميديا يعني بقول لحضرتك خلصوا موضوع محمد الشناوي دخل في محمد صلاح وما سافرش ليه وبعد منهم، ده بياخد من تركيز اللعيبه يا استاذ ابراهيم. اللعيبه اكيد في المعسكر ساعات بيوصف الله ده، ساعات بيكلم ده، ساعات يعني بتبقى في تشكيك شويه.
2: ايوه
3: احنا الراجل عامل لنا انجاز كويس وكنا فرحانين وما صدقنا نتلم تاني حوالين المنتخب بصراحه.
2: صح،
3: عايزين نكمل مع الراجل يعني ونسيبه يشتغل.
2: عندك حق،
3: الراجل ده تاريخ برضو بالنسبه لمصر.
2: اه طبعا طبعا، كلام
3: يعني كلاعب وكمدرب وكلنا اتفقنا وحضرتك انه هو خانوا التوفيق في التعبير اللي قاله يعني.
2: طبعا صح، ومفيش حد فيه، مفيش حد ما
3: بيغلطش. متفق مع حضرتك تماما في نقطه محمد صلاح، هو كان المفروض يبقى موجود حتى كقائد كمان للمنتخب من بره، مش شرط من جوه الملعب يا استاذ ابراهيم.
2: صح صح، انا معاك،
3: لان دايما بيدور مثلا محمد الشناوي في الاهلي بيساند مصطفى شوبير وبيبقى دايما موجود، بتحس بيه برده في التعليمات في تحركات.
2: صح، مليون في المية متفق معاك، مليون في المية متفق معاك. طب توقعاتك ايه النهارده بقى الماتش؟
3: ان شاء الله هنفوز، ان شاء الله باذن الله، باذن الله هنفوز 2-0 ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب.
3: وعايز بقى اخد حاجه كده من الاستاذ عصام عبده، تعليق كده بيقول صاحب الصله والهله.
2: الله حضرتك بصراحه، الله يسعدك، ربنا يسعدك ويحفظك يا رب، ربنا يخليك يا استاذ محمد.
3: دي بتاعتك دي يا استاذ ابراهيم والله.
2: الله يسعدك، الله يسعدك يا رب، الله يسعدك ويحفظك يا رب.
3: والله يوم حضرتك جميل كده ان شاء الله،
2: يومك زي الفل، يومك زي العسل يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. وتحياتنا لمعلقنا الكبير استاذ عصام عبده. شكرا يا استاذ محمد، نورت الدنيا والله. اديكوا شايفين اهو يعني الناس، نبض الناس يعني من اكتر الحاجات الحلوه ان انت تكون متواصل مع الناس، من اكتر الحاجات اللي انا بحبها وبستمتع بيها جدا يعني، انت متواصل مع الناس وتسمع منهم وتسمع رايهم. انت بتفق في الاول وفي الاخر انت بتشتغل عشان الناس، فبتسمع منهم النبض الحقيقي، لان هو فكره السوشيال ميديا زي ما كان استاذ محمد بيتكلم ساعات بتديك انطباع غلط، وساعات يعني خليني اقول لحضراتكم حاجه اكنكم دخلتوا جوه دماغي، يعني هي ساعات بتبقى سبب في فتنه للناس اللي شغاله شغلانتنا. ليه؟ السوشيال ميديا مفيش حد فينا، مفيش حد فينا خلقه ربنا ما يحبش الكلمه الحلوه. الانسان جبل، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان يحب الكلمه الحلوه، يحب الكلمه الجميله، يحب التقدير. بس ما ينفعش تبقى عبد لهذا التقدير او عبد للكلمة الحلوة، يعني تبقى اثير، تبقى اسير لرأي الناس فيك، فده يأثر بعد كده على ارائك، تبقى انت مش بتقول اللي انت مقتنع بيه او يتوافق مع قيمك، تبقى بتقول اللي انت عايزه يعجب الناس عشان يقولوا لك كلمة حلوة او يسقفوا لك. دي بقى فتنة ومعضلة ومجاهدة كبيرة جدا جدا جدا، لان السوشيال ميديا كمان في الفترات الأخيرة بتقوم بشكل كبير جدا على فكرة المبالغة، يا إما المبالغة في المدح يا إما المبالغة للأسف يعني في التطاول والسخرية والتجاوز. لازم تزود الدوز عشان يجيب لك ده لايكات أكتر، تسقيف أكتر. وعلى فكرة ما في حد فينا، عشان ما بكونش بتكلم بشكل يعني مثالي، فيش حد فينا يكره ولا ما يحبش إنه الناس تكون بتستحسن آرائه أو بتستحسن شغله بتحب شغله، بس خيط ونقطة فاصلة بين ان انت تكون بتحب ده بشكل طبيعي وبين ان انت تكون عبد لي، تكون ان انت بتجري وراه وبتسعى وراه حتى لو عديت على قيمك على مبادئك، حتى لو قلت كلام مش مظبوط مش صحيح، لمجرد انه ده هيوافق السوشيال ميديا او هيخلي الناس على السوشيال ميديا تحبك او تديك لايكات او تعمل لك قلوب او تقولك انت صح. لازم هنا دايما تستحضر طول الوقت ان انت في يوم حساب، في يوم كل كلمة هتقولها كل حاجة هتكتبها هتحاسب عليها من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. هي حاجة طبعا هقولها ملاش اي علاقة باللي احنا بنتكلم فيه، بس يعني معلومة عرفتها يعني، فوالله الشيء بالشيء يذكر يعني. فكان في ربنا سبحانه وتعالى الملك العدل يقول لك ايه، ولا تظلمون فتيلة. فايه الفتيل ده؟ قال لك البلح بيبقى فيه جوه النوى، الفتيل ده فيه خط كده جوه النوى، خط صغير كده، فتلة صغيرة خالص جوه النوى كده، دي الفتيل. طب والنقير جوه النوى برضو في نص النوى كده في نقطة صغيرة خالص، دي النقير. طب والقطمير، القطمير حوالين النوى في غلاف كده شفاف صغير خالص، بعضنا ياكله بعضنا ما ياكلوش، ده القطمير. فشوف ربك قالك ان انت هتحاسب على ادق الحاجات، وفي نفس الوقت مش هتتظلم ولو قد الحاجة الشعرة الصغيرة دي. فده برضو بذكر نفسي انه الواحد يبقى طول الوقت بيستحضر ربنا في افعاله في كلامه، يبقى واخد باله ان اي حاجة هو بيقولها اي حاجة هو بيعملها، وخاصة لو الواحد بيشتغل شغلانتنا دي فهو بيكلم الناس وبيعبر عن رأيه قدام الملايين، يبقى بيتقي ربنا او بياخد باله من كل حاجة هو بيقولها، لان اثرها ممكن يبقى كبير جدا، اكبر بكتير من ما الواحد ممكن يكون متخيل. بنفكركم تاني ارقام تليفوناتنا 2-18-10-8-66، واللي عايز يبعث لنا اي رسائل 010-490-90-4. وقبل ما نطلع فاصل اقول بس رسالة من شيرين محمد، تقول صباح الرضا، احلى حاجة بسمعها الصبح وبجتهد من ايام المونديال اسمعك كل يوم، ربنا يرضيك يا كابتن ابراهيم، وشكرا للطاقة الحلوة الصبح ومجهودك في شغلك، دعواتك النهاردة ان شاء الله 2-0 لمصر. شيرين، والله يا شيرين ده انا اللي بشكرك، وربنا يسعدك ويكرمك ويبارك لك ويفرح قلبك ويجبر خاطرك على الكلمتين الحلوين دول. وانا والله اقول لك بقى على حاجة، انا اللي باخد احلى طاقة واجمل طاقة لما بتواصل مع الناس، سواء بقى عن طريق المسجز او عن طريق التليفونات. يعني ساعات كتيرة جدا ببقى خلص برنامج بالليل متأخر، ببقى جاي الصبح مش قادر، بس والله العظيم وبحلف بالله اول ما بقعد اتكلم معاك واقرا الرسائل واتكلم معاك في التليفونات، والله العظيم ببقى بحس اكني اخدت بوستر كده طاقه ما تعرفيش جت منين. فربنا يكرمك ويرضيك ويكبر بخاطرك ويسعدك يا رب شيرين، انت وكل اللي بيسمعونا. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى،
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90 FM.
4: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 21. حالة الجو نهارا مشمس جزئيا ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 38% ليلا 56%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 27 ليلا 20، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26، الغردقة نهارا 33 ليلا 25، بورسعيد نهارا 29 ليلا 23، وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: زامبا زامبا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
2: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
3: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. رسالة من بولا، أعتقد صباح الخير عليك يا أحلى إعلامي في الدنيا، أنا إيهاب من شبرا الزملكاوي، بحب حضرتك أوي دايما بستنى حضرتك وأنا في الشغل، اطمني المنتخب يكسب 2-0. صباح الورد عليك يا بوب، رب تكون بخير، وتحياتنا ليك ولكل الناس اللي معاك في الشغل، يومكم زي العسل ويسمع من بقك ربنا ان شاء الله، وباذن الله النهارده نكسب 2-0 باذن الله باذن الله زي ما انت قلت. صباح الخير يا رب، دايما تكون بخير واسعد يوم ان شاء الله. بسمعك الصبح، بس انا مش شايف الاسم بقى، مكتوب مدام بس ما فيش اسم، فرقم اخره 88-4. صباح الوردة على حضرتك يا رب، يومك زي العسل وزي الفل يا رب. لا هو بقى صباح الخير يا رب، دايما تكون بخير واسعد يوم ان شاء الله، مدام بسمعك الصبح. لا انا اللي اتلخبطت، انا اللي قريتها غلط. انا اسمي محمود وكنت نفسي اتكلم معاك ضروري، يعني بحبك اسمعك، ربنا يسعدك يا رب يا حودة. ما انا بعتذر، انا اللي قريتها غلط. صباح الورد عليك يا محمود، وصباح الفل والجمال، ويومك زي العسل يا رب. نروح لرقم اخره 55-00. صباح الفل على الخلوق كابتن ابراهيم عبد الجواد، ان شاء الله نكسب 2-0. امام عاشور يكون لي دور كبير في المكسب، صباحك فل عاشور الشاهد. صباح الفل يا ابو عاشور، ان شاء الله يا رب نكسب، الناس كلها مجمعه ان احنا نكسب 2-0، فيا رب يا رب يا رب نكسب 2-0. وطبعا عاشور، امام عاشور طبعا يعني عليه حمل كبير النهارده، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه هو وكل زمايلنا وكل زمايله، وان شاء الله يكون ليه دور ويكسبونا ان شاء الله النهارده ويفرحونا باذن الله عشان يعوضوا الماتش اللي فات. حبيبي علام، انا عايز اعرف الكابتن حسام حسن ما بيضمش لعيبه من الزمالك ليه، ويا ريت ترد عليا. كريم عماشة، اتمنى علي ماهر يمسك المنتخب، مدرب كبير. صباح الفل يا كريم. كريم عماشة، بص يا كيمو، الكابتن حسام حسن بيضم لعيبه من الزمالك، ولكن هو عنده قناعات فنيه مخلياه مش بياخد لعيبه. ناس كتيره جدا اجمعت اهلاويه قبل زملكاويه ان هم يستحقوا ان هم يكونوا موجودين في الزمالك، يكونوا موجودين في المنتخب، زي مين؟ زي محمد اسماعيل، زي محمد شحاته، زي الونش. هل ده بقى معناه ان كابتن حسام متربص او مترصد بلعيبه الزمالك؟ ما اعتقدش. ليه؟ لانه في الاخر بيحب نفسه اكتر ما بيحب لا اهلي ولا زمالك، هو عايز ينجح، فلو لقى ان في لعيب هينجحه هيكسبه اكيد اكيد اكيد هيضمه. ولكن برضو في الاخر احنا دورنا نقول ايه؟ يبقى عند لو مثلا كابتن، مفيش مدرب في الدنيا ولا في اي منتخب في العالم القايمه اللي بيطلعها الناس كلها بتبقى متوافقه عليها، دايما بتلاقي فيه شويه ايه، تحفظات، تعليقات، انتقادات. فمع الكابتن حسام في القايمه الاخيره دي الناس كلها اتكلمت، لا ان اسماعيل وشحاته كانوا يستحقوا التواجد في المنتخب. يعني قول لو انت مش عايز تجيب الونش عشان مثلا معدل الاعمار، فعايز تنزل معدل الاعمار، فكانت الناس كلها بتقول ان شحاته واسماعيل خاصه ان كابتن حسام اخذهم قبل كده يستحقوا ان يكون ليهم دور، لان هم بدين او ابتدوا موسم جيد جدا. ولكن في الاخير اعتقد بقناعتي الشخصيه انه لا كابتن حسام حسن متربص بيهم او متربص بحد من لعيبه الزمالك، واعتقد كمان الاثنين دول تحديدا لو فضلوا مكملين بمستوى جيد هيكون ليهم دور كبير جدا مع كابتن حسام ومع منتخب مصر خلال الفتره الجايه ان شاء الله. اما في جزء بالنسبه لجزئيه علي ماهر، كابتن علي ماهر انا واحد من اكتر الناس اللي بحب كابتن علي ماهر على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، بشوف انه مدرب كبير جدا، وبشوف انه هو يستحق فرصه كبيره في الاهلي تحديدا، وبعد بقى نهايه فتره كابتن حسام حسن ليه لا، زي ما انت بتقول ان كابتن علي ماهر يكون ليه فرصه مع منتخب مصر ان شاء الله. صباح الخير، انا ام امنه زي حضرتك، والله حضرتك محترم وذوق جدا، ربنا يرزقك الصحه وراحه البال والرزق والخير كله، وربنا يوفقك وينصرك ويحميك دايما بالخير يا رب، وربنا ينصر ابطالنا ومنتخبنا يا رب. طب هو الواحد عايز ايه احلى واجمل من الدعاوى الحلوه دي على الصبح؟ والله ربنا اللي يكرم حضرتك يا ام امنه بارك لك في أمنة وتشوفيها يا رب أحسن الناس وتفرحي بيها وبعيالها، ويرزقك يا رب المثل وزيادة. يعني ربنا يسعدك يا رب ويكرمك، وشكرا جدا جدا جدا على الدعوة الحلوة دي على الصبح، ودي أحلى حاجة الواحد يختم بيها حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم إن شاء الله يا رب يوم الخميس في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا
1: مع مازن سامي.
2: اليوم تتواصل بالعاصمة الجديدة فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين، والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية تحت شعار إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الصحة والسكان بحث مع وزير الدولة لشؤون الرعاية الصحية الأولية بجمهورية أوغندا، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في تصنيع واستيراد وتعبئة الأدوية واللقاحات وتوسيع صادرات الصناعات الدوائية المصرية إلى السوق الأوغندية، إلى جانب فرص تدريب الأطباء والتمريض. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها الوزيرة مع السادة المحافظين لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمشاركة في فعاليات المنتدى الأور متوسطي للمياه 2026، ومن المقرر أن يشارك سويلم في عدد من الفعاليات والجلسات رفيعة المستوى بالمنتدى. السناتورة كاترين مارين رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي صرحت بأن مصر تشهد تنفيذ برامج تنموية واسعة وطموحة بما يشجع على الاستثمارات ويفتح أفاقا كبيرة أمام الشركات الفرنسية. جاء ذلك على هامش افتتاحها منتدى الأعمال المصري الفرنسي. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي ترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية. من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أعداد زائري المتحف وإجمالي الإيرادات المحققة منذ الافتتاح الرسمي في نوفمبر الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين نحو 4 ملايين زائر، مشيرا إلى بدء ارتفاع أعداد الزيارات بالتزامن مع الموسم السياحي الجديد. ورياضيا، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن يلتقي في 4 من عصر اليوم مع منتخب جنوب السودان باستاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90،

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن يلتقي في الرابع من عصر اليوم مع منتخب جنوب السودان باستاد جوبا الوطني، وذلك في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستأنف تدريباته اليوم في إطار استعداداته لخوض مواجهتي زاد في كأس عاصمة مصر والأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري. النادي الأهلي أعلن عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى النادي حتى موسم 2027-2028. منتخب إنجلترا يحلو ضيفا على نظيره التشيكي في 10:45 مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دور الأمم الأوروبية. وأخيرا إلى كرة اليد، حيث يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره بوكس برلين الألماني في 8:00 من مساء اليوم، وفي ختام دور المجموعات الرئيسي ببطولة العالم للأندية لكرة اليد والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: حبيب بطرس مواطن مصري من أسيوط، اتولد في القرن ال19. أهله علموه كويس، وأكتر حاجة اهتموا يعلموها له هي اللغات، فطلع مترجم واشتغل في وزارة الحربية وراح السودان. اتعرف حبيب على واحدة روسية وحبها، فتجوزوا وخلفوا بنت اسمها دولت وجم القاهرة. دولت بنت حبيب بطرس الأصابجي خدت قرار خطير جدا إنها تشتغل في التمثيل. إحنا فين؟ إحنا في أوائل القرن العشرين، يعني مفيش أي ست وقفت على خشبة المسرح، وطبعا مفيش سينما ولا تلفزيون. والله زي ما بقولك كده. فهي هتمثل فين بقى دي؟ الفن بالنسبة للستات وقتها كان قاصر على الغنى، يعني الصييطة والعوالم، إنما المسرح أو المرسح كان اللي بيشتغل فيه هو الرجالة وبس. إنما دولة حبيب قايست وما فقدتش الأمل، لحد ما قدرت فعلا سنة 1917 إنها تقف على خشبة المرسح. وقفها على الخشبة كان من خلال فرقة عزيز عيد اللي تحمس لها آخر حاجة وتحمل المسؤولية، واداها دور الكونتيسة في مسرحية خلي بالك من أميلي، العنوان اللي اتاخد منه بعد كده خلي بالك من زوزو. فلعبت الدور وأجادت وفتحت الطريق لشغل الستات من بعدها. بعد كده الفرقة عملت مسرحية اسمها ليلة الدخلة، وهي خدت دور العروسة، فتثبتت بقى في المسرح، وكان طبيعي ان نجيب الريحاني يطلبها في فرقته، فراحت. واضح ان وعي دولة ما كانش لسه اكتمل قوي، لانها ما كانتش تعرف ان فرقة نجيب الريحاني بتقدم مسرح كوميدي. اتفاجئت، اسفوجئت البنت، فرفضت انها تشتغل، وكل اللي قضيته في الفرقة 4 ايام. اساسا فكرة انها تمثل كانت مغامرة كبيرة، فكمان هتقدم مسخرة يعيب الشوم. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو

حاول الريحان يقنعها ان الكوميديا مش مسخرة يا هانم، الكوميديا مش مسخرة يا مدام، انما هي رفضت رفضا باتا. فرح بعتها لصاحبه جورج ابيض اللي كان عنده فرقة هو راخر بس بتقدم مسرح تراجيدي، وجورج طبعا ضمها للفرقة، ومش ضمها للفرقة وبس، ده ضمها كمان لبيته. دولة حبيب كانت اتجوزت وخلفت بنت اسمها إيفون، وما نعرفش جوزها الأول ده كان إذا كان مات ساعتها ولا كان راح فين. إحنا عارفين إن المسيحية ما فيهاش طلاق، لكن المهم إن دولة اتجوزت جورج أبيض، ومن اللحظة دي ما بقاش اسمها بقى دولة حبيب، بقى اسمها دولة أبيض، وده الاسم اللي عرفناها بيه. دولة أبيض مثلت من أول فيلم سينما اتعمل اللي هو أولاد الزوات، وفضلت طول الوقت من عمرها تمثل في السينما، وأعتقد أن كلنا نعرف دورها في فيلم المراهقات مثلا بتاع ماجدة. وطول الوقت دولة أبيض على الشاشة كانت صاحبة الوش الصارم، أكيد بتأثرها ببداياتها اللي أنا كلمتك عنها. ومن هنا بنعلن جايزة لأي مستمع يجيب لنا مشهد لدولة أبيض بتبتسم فيه، مجرد إنها تبتسم. المهم جورج ودولة أبيض جت عليهم فترة صعبة، ما قدروش يستمروا كمنتجين، فحلوا الفرقة في الثلاثينات وانضموا كممثلين لفرقة يوسف وهبي، وفضلوا فيها فترة، واستقالت من كل الفرق سنة 1944، لأن حلم إنها منتجة وصاحبة فرقة كان لسه موجود. سنة 44 عملت مسرح هونولولو قريب من بيتهم في حدائق القبة، والمسرح اشتغل كويس جدا لحد 26 يناير 1952، اللي هو ايه يا حلوين، لو مش فاكر التاريخ ده افتكر شوية كده، حريق القاهرة. حريق القاهرة كان في 26 يناير 1952، بلع حاجات كتيرة في جوف النار، ومنها مسرح الهونولولو بتاع دولة أبيض. فقضت بقية حياتها ممثلة عادية في السينما، وأواخر حياتها طبعا الطلب بدأ يقل عليها، وآخر 6 سنين تفرغت لتربية أحفادها، الله يرحمها ويرحم الجميع.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع مازن سامي.
1: مصر تستضيف في 2 أكتوبر المقبل وحتى 4 من الشهر ذاته بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى، والتي تشمل منتدى العلمين أفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النباد والاجتماع التنسيقي 8 لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة. اليوم تتواصل بالعاصمة الجديدة فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية، وتحت شعار إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية افتتحت اليوم مقر المعرض الدائم لمنتجات الصندوق لوتس، وذلك بمقر مبنى الهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة. منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمي انطلقت اليوم، والتي تمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي. يأتي إطلاقها استجابة للشكاوى التي تم رصدها خلال الفترة الماضية بشأن إجراءات تقييم الأثر البيئي، والتي كانت تمثل في بعض الأحيان تحديا أمام المستثمرين. وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رندا المنشاوي أعلنت عن بدء جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة في تسليم قطع الأراضي السكنية الإسكان المميز بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة بنظام أسبقية الحجز أونلاين بدءا من يوم الأحد 11 أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 2 التاسع عشر من الشهر ذاته. السناتورة كاترين مورين رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي صرحت بأن مصر تشهد تنفيذ برامج تنموية واسعة وطموحة بما يشجع على الاستثمارات ويفتح أفاقا كبيرة أمام الشركات الفرنسية. جاء ذلك على هامش افتتاحها منتدى الأعمال المصري الفرنسي. دولة الاحتلال أعلنت اليوم اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس بالتزامن مع غارات وإطلاق نار أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع. اقتصاديا، وزارة المالية أعلنت أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءا من 22 أكتوبر والمتأخرات أيام 7، 11، و12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءا من 24 نوفمبر والمتأخرات أيام 8، 9، و10 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من 24 ديسمبر والمتأخرات أيام 8، 9، و10 من الشهر نفسه. ورياضيا، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن يلتقي في 4 من عصر اليوم مع منتخب جنوب السودان باستاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله عالية.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: وزير السياحة والأثار شريف فتحي ترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية. تم خلال الاجتماع استعراض أعداد زائري المتحف وإجمالي الإيرادات المحققة منذ الافتتاح الرسمي في نوفمبر الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين نحو 4 ملايين زائر، مشيرا إلى بدء ارتفاع أعداد الزيارات بالتزامن مع الموسم السياحي الجديد. مصر تستضيف خلال الفترة من 2 وحتى 4 أكتوبر الجاري بمدينة العالمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل منتدى العالمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية أنيباد والاجتماع التنسيقي 8 لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة. على هامش انعقاد منتدى مصر للتعدين، أكد عدد من الخبراء ومسؤولي شركات التعدين أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في قطاع التعدين، وخاصة أمام الشركات الناشئة العاملة في مراحل الاستكشاف المبكرة، وذلك بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي أسهمت في جعل نظام الترخيص أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ وعززت من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العز من مصر إلى غزة 86 بعد 200 شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث على هامش منتدى مصر للتعدين مع نائب رئيس شركة وورلي العالمية لخدمات تسليم المشروعات، بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين والاستفادة من الخبرات والإمكانات العالمية للشركة في دعم وتطوير المشروعات التعدينية في مصر. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستعد لخوض مواجهة قوية عندما يلتقي بنظيره جنوب السودان في 4 عصرا على استاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

التاسع سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مش وقته. مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه. أي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته؟ قالت قالوا وك عم تسمعني

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مصر تستضيف خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر القادم بمدينة العالمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى، وذلك بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة. وزير السياحة والأثار شريف فتحي ترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصرية الكبير، وتم استعراض أعداد زائري المتحف وإجمالي الإيرادات المحققة منذ الافتتاح الرسمي في نوفمبر الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين نحو 4 ملايين زائر، مشيرا إلى بدء ارتفاع أعداد الزيارات بالتزامن مع الموسم السياحي الجديد. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بحث مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون في تصنيع واستيراد وتعبئة الأدوية واللقاحات وتوسيع صادرات الصناعات الدوائية المصرية إلى السوق الأوغندية بجانب فرص الاستثمار المشترك. على هامش انعقاد منتدى مصر للتعدين، أكد عدد من الخبراء ومسؤولي شركات التعدين أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في القطاع، خاصة أمام الشركات الناشئة العاملة في مراحل الاستكشاف المبكرة، وذلك بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زيد العزة من مصر إلى غزة 86 بعد 200 شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندا المنشاوي أعلنت بدء تسليم قطع الأراضي السكنية إسكان مميز بأسيوط الجديدة اعتبارا من 11 أكتوبر وفقا للجدول الزمني المحدد. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستعد لخوض مواجهة قوية عندما يلتقي بنظيره جنوب السودان في 4 عصرا على استاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

اهلا بكم. في اطار محاربة الدولة لموضوع تعاطي المخدرات، الحكومة قررت واعلنت عندها منذ سنوات ان اي حد هيجي يتعين في اي منصب او في اي وظيفة هيعمل كشف مخدرات، واذا ثبت تعاطي المواد المخدرة فبيقولوا لا مش هتشتغل. وبعدين قبل ما يتم تطبيق قانون فصل الموظف في الدواوين الحكومية اللي بيتعاطى المخدرات، الحكومة اعطت مهلة 6 شهور لأي موظف بيتعاطى مخدرات انه يتعافى، وقالت في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي عايز يتعالج يقدر يروح لهذا الصندوق وبياناته سرية، واعطت هذه المهلة. طب ليه الحكومة ادت هذه المهلة؟ لان الحكومة قررت انها هتعمل كشوفات عشوائية في اي وقت هتزور المنشأة الحكومية وتقول انا هعمل اختبار مواد مخدرة. هنا رأت الحكومة ان عداها العيب وازح، لانها رقم واحد ادت مهلة للتشافي والتوقف عن تعاطي المخدرات، في نفس الوقت قالت يا اخوانا انا موفرة علاج مجاني لادمان التعاطي. ثم بعد ذلك بدأت الحكومة تعمل كشوفات مفاجئة على المصالح الحكومية. وهو لا يمكن أن تسمح دولة في العالم أو حكومة لموظف يتعاطى مخدرات ويؤدي خدمة للمواطن، المخدرات قد تضغط عليه فيبتز المواطن بالرشوة، المخدرات قد تضغط عليه تخليه غير مركز في شغل. فلأسباب كثيرة جدا أصبح تعاطي المخدرات واستمرارك فيها هيكلفك وظيفتك. خلي بالك حتى الداخلية من خلال إدارات المرور النهاردة وانت بتجدد رخصة القيادة لازم تقدم كشف تعاطي المخدرات. إذن هناك توجه عام في الحكومة أو في الدولة بمحاصرة تعاطي المخدرات. أنا بشرح لك كل المقدمة الطويلة دي ليه؟ لأن أسفر زيارات الحكومة المفاجئة للدواوين الحكومية والكشف المفاجئ عن تعاطي المخدرات بين الموظفين إلى إيه؟ إلى أن الحكومة قامت بفصل 6500 موظف في كل دواوينها بسبب تعاطي المخدرات. هنا لما تيجي تسأل الحكومة تقول لك أنا عايزة مجتمع وظيفي، ما قالتش مجتمع بشكل عام، ما قالتش أنا عايزة 110 مليون خاليين من المخدرات، لأن ما فيش شعب في العالم كده واحنا مش بندفن راسنا في الرمل. بس قالت اللي يشتغل عندي في الدواوين الحكومية على الاقل يا اخي لا يكون متعاطي المخدرات، وان احنا لازم نحاصر هذه الظاهرة التعاطي. ما انت لما تعرف ان انت هتفقد اكل عيشك ووظيفتك ودخلك وانت راجل متزوج وايضا بتعول عدد من الابناء، يبقى هتراجع نفسك بقى.

الموضوع وصل إلى قبة البرلمان عند السادة أعضاء مجلس النواب، وبقى نسمع رأي آخر. أحد هذه الآراء هو رأي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو أيضا عضو مجلس النواب الدكتور طلعت عبد الأول، بيطرح الموضوع من زاوية أخرى. بقى شوف، أنا شرحت لك دلوقتي ما فعلته الحكومة، وأنا كنت أحد المؤيدين لي، يعني إن لازم كده، ما أنت علشان تقدم خدمة للمواطن ما ينفعش بقى يعني يقدمها شخص متعاطي يعني. ثم الحكومة أنا شفت من وجهة نظري إنها قدمت تسهيلات كبيرة للعلاج والتعافي، وحذرت قبل تطبيق القانون، لكن مع تطبيق القانون حصل بقى إيه؟ رأي جرى نقله والإعلان عنه تحت قبة مجلس النواب. نطلع فاصل ونشوف إيه اللي اتقال ونتعامل معه إزاي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: كنت بكلم حضرتك قبل الفاصل على تعاطي المخدرات ومحاولة الحكومة مواجهة هذه الظاهرة على الأقل داخل المصالح الحكومية، وقالت أنا هعمل كشف دوري على الموظفين اللي بيتعاطوا المخدرات بعد أن منحت مهلة 6 أشهر. طيب، نتج عن الكشف الدوري زي ما قلت لك قبل الفاصل أنه تم فصل أو إنهاء خدمة أو إنهاء عمل 6500 موظف. طيب، النهاردة بعض أعضاء السادة مجلس النواب بيقولوا إيه بقى؟ إن الفصل اللي حصل ده بسبب تعاطي المخدرات، الحكومة لم تتعنت مع أحد يعني الحكومة ما صحيتش الصبح قالت ده الموظف الفلاني والعلاني شكلهم مش عاجبني انا هفصلهم، لا ابدا، ده كان فيه سبب. فتقال طيب الفصل ده تم للموظفين هم اساسا عندهم اسر، فاصبح رب الاسره المتعاطي للمواد المخدره مفصولا من الحكومه، فحصل طلاق، حصل تفكك أسري، حصل تفكك أسري. طيب، هل ده ذنب الحكومة؟ قال لي كبلاء، ده ذنب الشخص المتعاطي اللي رأى أن شهوة تعاطي المخدرات عنده تفوق مسؤوليته كرب أسرة وكأب وكولي أمر عن أبنائه. صاحب الشركة اللي انت شغال فيها القطاع الخاص، مش هقولك الحكومة، بيقولك لو انت تعاطيت المخدرات هفصلك، واذا فصلتك انت هتقعد في البيت من غير شغل، فخراب ديار. يبقى انت مفروض تعمل ايه؟ تتوقف على تعاطي المخدرات، عارف ان التوقف صعب، اعلم هذا، لانه ادمان، وادمان اي حاجة في الدنيا الاقلاع عنها صعب قوي. يعني انت بتروح لمريض الوزن الزائد وقف اكل، مدمن الشوكولاتة، بص انا بدي لك حاجات حبوبة، هي يعني الاقلاع عنها صعب، ادمان التدخين اقلاع عنه صعب. بس لما بتتحط في موقف زي ما بيقولوا عليه باللغة العربية موقف حدي، يعني حاجة من اتنين، يا تكمل مخدرات وتتفصل او تقلع وتبقى قاعد مع اسرتك. طيب، وجهة النظر عند أعضاء السادة النواب إيه؟ وعند رئيس الاتحاد العام للجامعات والمؤسسات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي، بقول طيب إحنا شايفين كأعضاء مجلس النواب إن هذا القانون اللي طلع بتاع الفصل هيحتاج مراجعة، ماشي، ونمنح فرصة لمن يثبت تعطي. عايز اقول للسيد النائب المحترم، ماشي مفيش مشكلة طبعا، ده اسر، في سبيل الاسر ما تتخربش، بس الحكومة اساسا ادت المهلة دي 6 شهور. هل تفتكر اللي خد المهلة الاولى 6 شهور لو اديته المهلة التانية هيتوقف؟ طبعا هنا الهدف ايه؟ ليس المتعاطي فقط، لان هناك ضرر وقع على اخرين لم يرتكبوا إدمان التعاطي أو جرم التعاطي، ألا وهم الزوجة والأبناء. يعني أنا مالي أنا كزوجة وأبنائي قاعدين في حالنا في بيتنا، أبونا ولا زوجنا هو اللي متعاطي، طب عاقبه هو، إنما أنت بتعاقبني كزوجة وكأبناء، بتحرمني من الدخل في ظل الظروف الصعبة. هنا في وجاهة برضو في المنطق، يعني بالمنطق في وجاهة، اللي هو انت كده عاقبت الأسرة كلها لم تعاقب المتعاطي. طيب نعمل ايه؟ يعني نعمل ايه؟ هذه الأسئلة، ما هو يعني ده موضوع مصار محتاج ان احنا نفكر فيه بالعقل وبالعدل ونشوف. هنا اقتراحات السادة النواب، قال لك نعمل تحليل اخر، ندي مهلة لهذا الموظف ايه 6 شهور يتعافى ونعمل تعهده. طيب ده مفيش مشكلة، في سبيل ايه؟ لم شمل الاسر، ما احنا مش عايزين خراب ديار، مش عايزين الاسر تتفكك، لان تفكك الاسر معناه تفكك مجتمعي، واحنا اكيد القانون لا يهدف الى ده، ما هو ما ينفعش قانون يصلح حاجة فيفسد حاجة تانية. في مقترح تاني اللي البرنامج النهاردة بيقدمه، ما تيجي نخفض الراتب، هل ده قانوني؟ الله أعلم. يعني نتدرج في العقوبات حتى نصل إلى مسألة الفصل، لأن الفصل هنا هو حكم بالإعدام، يقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، الفصل هنا هو حكم بالإعدام، إعدام وظيفي يعني. فإحنا نعمل إيه برضو؟ ما الحكومة عايزة مجتمع وظيفي صحي، واللي قدامك متعاطي مش عايز يحل، يعني إيه الحل يعني؟ مع إعادة الموظفين بشرط التعافي، يعني خد 6 شهور، ما انت جربت بقى، انت جربت القصة. في البعض جربت قصة الليلتة تتفصل وما يبقاش عندك مصدر دخل. في البعض بيطرح مقترحات اخرى، مثلا يعني بيقول لك مثلا في البعض اتظلم في التحاليل، خلي بالك التحاليل دي لا تشمل الرجال فقط، يعني لا تشمل الموظفين من الذكور او الذكور من الموظفين، يعني بيطبق برضو على سيدات لانها ممكن تبقى قاعدة في بيئة بيتم التعاطي فيها المخدرات، يعني مستحيل هتلاقي موظفة مدمنة، يعني مستحيل، يعني مش هقول مستحيل، هتبقى حاجة شاذة ونادرة جدا يعني. فالبعض بيقول لا، احنا عايزين نعمل حاجة تانية، ان احنا نعيد اجراءات التحليل مرة اخرى. هذه هي القضية المثارة الان واللي بتهم الاف الاسر، حبينا نطرحها في هذا البرنامج ونستكمل الشرح والطرح بعد الفاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90 البنك

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يبقى القضية المثارة النهاردة هي قضية فصل الموظف أو العامل داخل الديوان الحكومي الذي يتعاطى المواد المخدرة، والنتج عن ده هو ان في اسر وحصل حالات طلاق وكلام ده، ما هو ما فيش مصدر دخل، ففي مطالبة بإعادة القانون مرة، يعني إعادة النظر في القانون مرة أخرى، ثم نعمل رأي بالتحليلات. طيب هل في مقترحات؟ مقترح أول بفتح باب إعادة الفحص، بأننا نسمح لجميع من انتهت خدمتهم بسبب إيجابية العينة إن احنا نعيد الفحص في جهة حكومية معتمدة، بس ايه؟ يبقى في ضوابط تضمن سلامة العينة. ماشي، يعني انت اتفصلت، ممكن يا حكومة تبعتين المعمل تحليل انا تعلمت الادب وعرفت ان الله حق وخلاص بطلت، واذا جبتلك الشهادة من معمل انت عايزاه ان مفيش في جسمي مخدرة ترجعيني الشغل، الامانة يرجع، احنا ما فصلناكش الا علشان السبب ده. طيب في مقترح تاني ان لا يتم اتخاذ قرار نهائي بانهاء خدمة الموظف بناء على نتيجة الفحص الاولي فقط، بل لازم يتعمل تحليل اسمه تحليل تأكيدي او مؤكد متخصص قبل الفصل النهائي. صحيح، ما ينفعش من اول مرة كده يلا ايه ده التحليل الايجابي يبقى خلاص هننهي الخدمة، لا، فدي مقترحات كويسة بقى. يعني كمان في تدخل هنا فني او طب بيقول لك تعال نراجع الملفات اللي بتوجد فيها اختلافات في اخذ العين، لازم نشوف تاريخ سحب العينة، تاريخ اجراء التحليل، جهة اجراء التحليل، تاريخ وصول ونقل العينة، الاجراءات المتخذة لحفظ العينة، ونتائج الجهات المختلفة، ومدى استفاء الجهات القانونية. ما انت هتاخد العينة حاططها في الشنطة وبتروح تكشف عليها في المعمل، ايش ضمن ما يمكن فوات الوقت يفسد العينة مثلا؟ يعني كمان بقى في مقترح دلوقتي، انت لا تصدر القرار كسلطة حكومية وانت قاعد في المكتب كده يلا ايه ده انا جات لي العينة وفلان الفلان الموظف طلعت عينة ايجابية يلا اني خدماته، قالك لا، ده حكم صعب قوي على انسان، انت تجيبه من حقه يجي ويمثل امام هذه اللجنة ويدافع عن نفسه ويقدم مستندات وتحليل، الله، انت بتنهي اكل عيشي، من حق هنا ان انا اقف قدامك. طيب يبقى الخلاصة ايه؟ ان كل من ثبت من خلال اعادة الفحص او لما الحكومة تعمل مراجعة الاجراءات وجود خطأ او خلل جوهري في قضيته او انه اقلع عن تعاطي المخدرات فعلا يجب ان يعود للعمل فورا. هذه مقترحات طيبة انا بوسع بيها هنا دائرة، يعني اتاحة الامل للناس اللي جرى انهاء خدماتهم وفصلهم. نكمل بعد الفصل.

0: علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري. بنك أهلي مصر. اللي جاي
1: فيه لازلنا نتحدث عن قضية مهمة، قضية الموظفين اللي تم إنهاء خدماتهم من المصالح الحكومية بسبب تعاطي المخدرات، وإن القضية مثارة تحت قبة مجلس النواب، وتم تقديم مقترحات، مطلوب إعادة النظر في القانون وإعادة العامل إلى مكانه اللي ثبت أنه هو توقف عن التعاطي. في كمان مقترح بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة العمل، الجهات الطبية والقانونية والنقابية، لدراسة ملف كل حالة. يعني ما تبقاش لجنة وظيفية كده اللي هي 1+1=2، يعني في نقابة تحضر ممثل عن وزارة العمل. طيب، ثبت ان الموظف اللي جرى فصله بسبب تعاطي المخدرات اهو، يعني لم يتعافى، قال لك طيب هو الهدف الاصلاح، ما دول ابناء الوطن برضو، وابتليوا بتعاطي المواد المخدره، قال لك تعالى نبحث عن توفير وظيفه بديله مناسبه، زي ما نعمل له كشك مثلا، نديله مبلغ مالي، تسوية قانونية ومالية، نحافظ على حقوق التأمينية، يعني يظل يدفع تأمينات عشان يلاقي معاش لما يخرج، يعني نبحث عن حلول مالية لهذا الموظف المفصول. إذن القضية هنا بتخرج بره دايرة، بس دي مش محكمة، هو القاضي ملوش علاقة، انت عملت الجريمة بيفتح مواد القانون بيطبق عليك، ايه انت بقى تقعد في السجن، مين هيصرف على اولادك، دي جريمة. لو كل واحد هيقول عشان خاطر ومعلش، بس ده حكم ايه، المحكمة والقضاء. لا، هنا بنتكلم في دايرة الوظيفة والامان الوظيفي، ان يبقى في عمل، ففي مقترحات بهذا الشكل. يعني طيب، في مقترح كمان بيقول لك ايه الاجراءات او السلسله اللي المفروض ناخدها. يعني مثلا انت خدت الفحص الاولي للعينه، بعدها تعمل تحليل تاني تاكيد، وبعدين عليك ان تخطر العامل بالنتيجه. 4، يحق للعامل التظلم، يحق ليه يقدم مستندات واجراءات، ثم يبقى في قرار نهائي. كمان تعرف لعبة الكرة لما يلعبوا أحيانا بيبقوا واخدين أدوية مثلا للبرد أو كده، فلما يجوا يعملوا تحليل فيقول لك ده تحليل منشطات، ثبت أن اللاعب الفلاني واخد منشطات، فإدارة الفريق بتقدم ما يفيد أن دي أخوانا مش منشطات، ده حبوب برد أو حبوب مغص أو أي حاجة، لكنها حبوب منشطة أيضا. فعشان كده بيقولك احنا عايزين يبقى في اطباء يفصلوا لنا في مساله الادويه اللي قد تؤثر على نتائج العينه. يعني انا ممكن اكون واخد دواء يؤثر على نتيجه العينه يحولها ايجابيه مثلا، ادويه فيها ماده مخدره الدكتور نفسه هو اللي كاتبها لي، ما احنا عايزين نفرق بين المتعاطي والمدمن، وبين واحد لأسباب ما حصل أو تعاطى دواء أدى إلى هذا. الهدف من كل الحوار ده كله هو الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحقق الهدف بالقانون. عايزين نحفظ حق الحكومة في مجتمع وظيفي خالي من المخدرات، وحق العامل وأسرته وأولاده. القضية اللي بطرحها النهاردة هي قضية معاناة يا أخوانا لآلاف الأسر، يعني القصة مش سهلة أبداً، وده موضوع شاغل بال أسر كتيرة كثيرة جدا، لأنها للأمانة قضية كبيرة، اللي هو إنهاء خدمة موظف بالمناسبة. الحاجات دي مش سهلة، إن أنت تنهي خدمة موظف بهذا الشكل. لا، علينا أن نبحث عن الأسباب. أتمنى أكون ألقينا ضوء كامل على هذه القضية اللي بتهم حياة عدد كبير جدا من الأسر. ربنا يلهم صاحب القرار أن ياخد القرار الصائب. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: في إنجاز قوي يعكس نجاح مصر في جذب استثمارات نوعية، تحتضن العاصمة الجديدة برج فوربس العالمي كأول مركز مالي مستدام بصفر انبعاثات كربونية في العالم. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع يجسد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تتواكب مع أحدث النظم والتكنولوجيا الخضراء. وزير الموارد المائية والري دكتور هاني سويلم شارك في افتتاح فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للمياه 2026 بالعاصمة الإيطالية روما. يشارك الدكتور هاني سويلم خلال فعاليات المنتدى في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى بجانب تبادل الرؤى والخبرات مع عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بحث مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون في تصنيع واستيراد وتعبئة الأدوية واللقاحات وتوسيع صادرات الصناعات الدوائية المصرية إلى السوق الأوغندية بجانب فرص الاستثمار المشترك. على هامش انعقاد منتدى مصر للتعدين، أكد عدد من الخبراء ومسؤولي شركات التعدين أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في القطاع، وخاصة أمام الشركات الناشئة العاملة في مراحل الاستكشاف المبكرة، وذلك بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 86 بعد 200 شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندا المنشاوي أعلنت بدء تسليم قطع الأراضي السكنية إسكان مميز بأسيوط الجديدة اعتبارا من 11 من أكتوبر وفقا للجدول الزمني المحدد. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض مواجهة قوية أمام نظيره جنوب السودان في 14 على استاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة يوم الثلاث 29 سبتمبر 2026. يا مرحبا يا مرحبا، طمنوني عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب يبقى كله زي الفل وعال العال. كيف حالك يا استاذ نشأت؟
2: يا مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الامور كلها تبقى زي الفل وبخير عند كل الناس يا رب ان شاء الله، ويبقى يوم جميل كده على حضراتكم. يوم التلات، اليوم اللي بنقعد نلعب فيه مع بعض ونفك شوية كده، اليوم بتاع وسط الأسبوع ده، ونقعد كده يعني ننكش في بعض طول الحلقة ونلعب يا أو لا، يا إما نلعب أتوبيس كومبلي زي ما أنتوا عايزين بقى. هنلعب ونهزر وندردش كده مع بعض النهاردة، وعارف إن في ناس كتيرة مستنية إن شاء الله الساعة 4 عصرا مباراة منتخب مصر مع جنوب السودان. هنتابع معاكم كل التفاصيل طول ما احنا ماشيين كده في الحلقة
1: بالظبط،
2: ونقول لكم التشكيل ونقول لكم كل اللي انتوا عايزينه عشان الناس اللي مش عارفة تتابع المباراة، وهنبقى موجودين معاكم. كل التوفيق ان شاء الله وكل الدعم ورا منتخب مصر بإذن الله، وان شاء الله نحقق فوز كبير بإذن الله النهاردة.
1: طبعا عايز افكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الاسمس بتاعنا 1-99، الواتساب 010-490-90-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. طلبتكم الاغاني اوامر مجابة على طول، اطلب نفسك تسمع ايه واحنا هنسمعه لك على طول. اول اغنية بتبقى دايما لصاحب اول رسالة بتجيلنا، والنهاردة محمد طالب يسمع مصطفى شوقي ملطشة القلوب، يلا نسمعها ونرجع على طول.
3: عزم ان شاء الله، وايه اللي قطع لك نومه ده لولاش الستر من الله،

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 99. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي ونبتدي نلعب بقى ونبتدي نشوف مين الناس النهاردة اللعيبة اللي هيبقوا موجودين معانا. وريم أول حد معانا. مساء الفل يا ريم.
1: مساء الفل عليكم محمد وشيماء.
2: أهلا
1: أهلا وسهلا بيكم.
2: طمنين عليك، أخبارك إيه؟
1: كله تمام الحمد لله
0: يا رب دايما.
2: عايزة تلعبي إيه؟
1: ولا لا؟
2: هنبتديها كده. طب يا ريم اخبارك ايه؟ طمنيني عليك.
1: تمام.
2: بتسمعينا منين؟
1: العربية.
2: رايحة فين وجاية منين؟
1: رايحة من القصر العيني راجعة اكتوبر.
2: ده شغل ولا فسحة؟
1: شغل.
2: بتشتغلي ايه؟
1: اخصائي رعاية شباب.
2: بتشتغلي ايه؟
1: اخصائي رعاية شباب.
2: بقالك كتير؟
1: كتير.
2: مش كتير؟
1: لا كتير.
0: لا كتير؟
1: لا لا
0: لا كتير. احنا وصلنا للدرجة دي؟ احنا وصلنا للدرجة دي بالسهولة دي؟
2: كلمة لا بقت بسيطة وسهلة يا جماعة كده. ينفع كده؟
1: مش ينفع والله، كل مرة حرام.
2: ريم نورتينا، نتدرب بقى، نتدرب شوية. ميرسي حبيبتي نورتينا. كل اللي شاركنا ويلعب معانا تليفوننا 2-18-10-8-66، الاس ام اس 199، اما الواتساب بتاعنا 010-100-90-90-4. سلام كبير هنسمعها لعمرو دياب وراجعين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يدخل مواجهة قوية في الرابعة عصرا عندما يلتقي نظيره جنوب السودان في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك يفوز على نظيره بنهيروس البرازيلي بنتيجة 28-27 وينافس على برونزية بطولة العالم للأندية بالعاصمة الجديدة. فريق رجال كرة اليد بنادي الأهلي يواجه نظيره فوكس برلين الألماني في 8:00 مساء في ختام دور المجموعات الرئيسي ببطولة العالم للأندية التي تستضيفها مصر. الزمالك يعلن تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي للنادي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. ومنتخب إسبانيا يستضيف نظيره الكرواتي، ومنتخب التشيك يستضيف منتخب إنجلترا في 10:45 مساء في منافسات دوري الأمم الأوروبية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 99. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي معانا لسه متسابقين كتير جدا, ومعانا الأستاذة سحر أعتقد بتكلمنا من اسكندرية.
1: مساء الفل. ألو ألو ألو, هل تسمعني؟
0: ألو ألو
2: ألو. أيوة ألو.
1: أهلا وسهلا, إزي حضرتك؟
2: أهلا بيكو يا بنتي, أهلا بيكو.
0: أخبار حضرتك إيه؟
2: نعم الحمد لله.
1: يا رب دايما
2: ربنا يخليك يا بنتي.
0: قوليلي, عايزة تلعبي معنا إيه النهاردة؟
2: بص, أنا أول مرة أشترك لا في برنامج إذاعة ولا تلفزيون ولا أي حاجة, بس أنا عجبني بتاعت أو لا دي, بس حاولوا ما توقعونيش بدري بدري.
1: حاضر.
2: عشان يعني إيه, أنا أول مرة بس أشترك. يعني أعمل نفسكم مش واخدين بالكم.
1: مش هنركز.
0: يلا بينا.
1: طب قولي لي اخبار الجو عندكم ايه في اسكندريه دلوقتي؟
2: لا الجو دلوقتي لطيف جدا.
1: لا ده احنا ابتديناها من اول هنايه, ده الجو لطيف.
2: الجو لطيف. لا ما هو انا ما قلتش, لا بقول لك ايه, تجوزي دي تجوزي دي معلش,
1: ده في ثلاثه لا اتقالوا اتجوزهم ازاي.
2: يعني انا كده وقعت خلاص. تمام
1: نورتينا ومبسوطه جدا ان حضرتك شاركتينا, وان شاء الله المره الجايه مش هتقعي
2: ان شاء الله. شكرا
1: نورتينا, ميرسي جدا. موضوع سهل والله
0: جدا
1: بجد كده كده. طب تعالوا سريعا نروح نطمن على الحاله المرويه من زميلنا محمد صابر ونرجع نكمل كلامنا. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل شيماء. مساء الفل يا نشأت. اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: اهلا بيك.
0: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره, ابرز ما شهدته بعض الكثافات المروريه. هو شارع محور النساق في زهراء العاشر مدينه نصر اللي جاي من على كوبري الفطيمه ومتجه لمناطق الحي السابع والحي السادس ومصطفى النحاس. هنروح نستخدم النهارده كوبري جاردينيا هيكون بديل. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه عباس العقاد؟ لو انت متجه لمناطق ميدان الساعه راح تستخدم شارع احمد فخري او هتستخدم شارع مكرم عبيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه صلاح سالم؟ لو انت جاي من مناطق وسط البلد متجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهة تروح تستخدم شارع الخليفة المأمون او تستخدم محور النصر. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حلمية الزيتون؟ لو انت جاي من مصر الجديدة ومتجه للمطرية والكبات هتروح تستخدم شارع كراية الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبة. بعض الكثافات اعلى كوبري الفنجري المتجه لمناطق حدايا القبة وسكة الويل والزاوية. ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد وتكمل على مناطق نفق احمد سعيد. هتتجنب النهاردة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاه لنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة. تستخدم باقي الكبار الأخرى. لو انت خارج من مناطق مصر الجديدة ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب والتفاني الجنوبي والتفاني الشمالي ومناطق مدينة نصر والحي السابع والحي السادس ورايح مناطق وسط المدينة هتروح تستخدم محور جهان السادات. بعض الكثافات على كوبري الأزهر المتجه للعتبة والمسكي وبين السورين هتروح تستخدم نفق الأزهر. الكورنيش الأحجام فيه من عند مناطق جاردن سيتي اللي داخل مناطق المعادي وحلوان ومناطق قصر النبي. بعض الكثافات في نطاق المعادي في شارع اللاسلكي ومنطقه المعراج هتروح تستخدم شارع النصر, او لو انت داخل مناطق المعادي تستخدم كوبري الحضارات. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه النهارده مرتفعه معانا نسبيا, وخاصه اللي جاي من اعلى كوبري الدقي وداخل على شارع ثروت ومكمل على جامعه القاهره وطالع ايضا مره اخرى على طريق محور صفت ومكمل على الطريق الدائري. يبقى ازاي تطلع النهارده من محاور محافظه الجيزه للطريق الدائري؟ هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. وبعض الكثافات في كورنيش العجوزه اللي جاي من مسرح البالون والكيكات وداخل اشاره ميدان الجيزه مستخدم شارع مراد. وبعض الكثافات في نفق بهي الدين بركات اللي داخل على مناطق البحر الاعظم. ازاي توصل النهارده من مناطق المهندسين والدقي لمناطق فيصل والهرم؟ هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى دائرة المنيب ورايح مناطق فيصل والهرم هتكمل على محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا عند بوابة حدايا الاهرام في طريق الواحات هتروح تستخدم النهارده وسط الدهشور. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة الجيزة.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القاهرة الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. أعلى منطقة القوس الغربي بعض الكثافات المرية وأعلى مناطق الوراق وبسوس المتجه للزراعة. وفي نطاق الطريق الزراعي في الأليوبية بعض الكثافات اللي خارج من ميدان المؤسسة وشبرا الخيمة ومتجه لمحافظات الوجه البحري هروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظة الإسكندرية الكثافات بتعلمنا شارع عمر لطفي محمد فوزي معاذ. وبعض الكثافات في محور بوئير منطقة فاكتر من هول المتجه لمناطق كيروسيس مول، هروح نستخدم محور المحموديه بعض الاحجام في محور قناه السويس عند كوبري محرم بك المتجه لمناطق باب شرق، هروح نستخدم النهارده محور التعمير في نطاق مدينه دمنهور، الكثافات بتقابلنا في شارع الجمهوريه وشارع محمود الوكيل، هروح نستخدم شارع الوحده العربيه من محافظه الشرقيه مدينه الزقازيق، بعض الكثافات في شارع سعد زغلول المتجه لمناطق شارع المحافظه، وبعض الكثافات المتجهه لميدان الساغه، هروح نستخدم شارع احمد ماهر في نطاق مدينه الدقهليه المنصوره، الكثافات بتتوافق شارع زين السادات المتجه لحي الجامعه، هروح نستخدم النهارده شارع عبد السلام عارف في نطاق مدينه دمياط، الكثافات في ميدان الشعبيه وشارع ابو الوفا، هروح نستخدم النهارده الشارع الحربي في نطاق مدينه الغربيه طنطا، بعض الكثافات في شارع الجيش وميدان المحطه، وبعض الاحجام في شارع النحاس ونفع العجيزي، هروح نستخدم شارع طه الحكيم من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم، بدات تقابلنا بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من شارع النبوي المهندس ومتجه الى ميدان او تحديدا متجه الى بطل السلام ومتجه لميدان المسله، هنروح نستخدم دلوقتي شارع جمال عبد الناصر، اخيرا من محافظه اسيوط الكثافات بتتوافد شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو كورنيش الابراميه وشارع يسرى راكب، هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء، وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق، محمد صابر.
0: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: علشان الزحمة تعدي
1: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: في إنجاز قوي يعكس نجاح مصر في جذب استثمارات نوعية، تحتضن العاصمة الجديدة برج فوربس العالمي كأول مركز مالي مستدام بصفر انبعاثات كربونية في العالم. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع يجسد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تتواكب مع أحدث النظم والتكنولوجيا الخضراء. مصر تمثل القارة الإفريقية في اجتماعات مجلس الحوكمة العالمية للمجلس الدولي للمطارات ببيرو، ويعكس تمثيل القارة الإفريقية في هذه الاجتماعات ما تتمتع به الكفاءات المصرية من حضور وخبرة في مجال الطيران المدنية، ويؤكد أهمية الدور المصري في دعم التعاون بين مطارات القارة والمطارات العالمية. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم شارك في افتتاح فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للمياه 2026 بالعاصمة الإيطالية روما. يشارك الدكتور سويلم خلال فعاليات المنتدى في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى، إلى جانب تبادل رؤى والخبرات مع عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بحث مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون في تصنيع واستيراد وتعبئة الأدوية واللقاحات وتوسيع صادرات الصناعات الدوائية المصرية إلى السوق الأوغندية، إلى جانب فرص الاستثمار المشترك. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط قريتين بريف القنيطرة بسوريا واعتقلت شابا. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها. اقتصاديا، على هامش انعقاد منتدى مصر للتعدين، أكد عدد من الخبراء ومسؤولي شركات التعدين أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في القطاع، خاصة أمام الشركات الناشئة العاملة في مراحل الاستكشاف المبكرة، وذلك بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. ورياضيا، مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره جنوب السودان تنطلق الآن على استاد جوبا الدولي الوطنية في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90

0: 2-18-10-68 هو ده تليفوننا، اما الواتساب 010-490-904 لكل الناس اللي عايزه تشاركنا وتلعب معانا ابعتوا لنا فورا.
1: يلا بينا بنلعب لعبتين، اه او لا او اتوبيس كومبلي، اللي رايحك يا معلم يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي واحنا بنتابع المباراة كده. خلاص المباراة بدأت ما بين مصر وجنوب افريقيا، وبنلعب دلوقتي في الدقيقة 18، والنتيجة لا تزال التعادل بدون اهداف بين مصر وجنوب السودان في المباراة اللي بتتلعب في جنوب السودان. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر، وهنتابع معاكم كده على مدار الساعة اللي جاية دي نتيجة المباراة أول بأول.
1: طبعا انتوا عارفين كل يوم تلات بيبقى ده اليوم اللي بنلعب فيه مع بعض. النهاردة عندنا لعيبة كتيرة جدا، تعالوا نقول ألو لشيماء. ازيك يا شيماء؟
2: أهلا بيك يا شيماء، عاملة ايه؟
1: الحمد لله، انت اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
0: شيماء أول مرة تشارك معانا،
1: يعني ده من
2: أول مرة، مش عايزة أقول لكم أنا مدمنة الراديو 90 90.
1: ده حاجة تبسطنا، يعني إدمان صحي جدا جدا.
2: بس أنا ليا طلب صغير عندكم.
1: طبعا تفضل.
2: ليريت الإشارة تبقى قوية شوية في الراديو.
1: حاضر.
0: أنت في اسكندرية صح؟
2: لا أنا من بني سويف.
0: من بني سويف، طيب حاضر. يعني أنت بتسمعيني من بني سويف.
2: ومش عايزه اقول لك انا بعمل اعجاز علشان المعجزه علشان اعرف اسمعها.
1: طب ما دي حاجه حلوه.
2: الاشاره ضعيفه. الاشاره ضعيفه جدا.
1: طيب هنحاول نشتغل على الموضوع ده. قولي لي دلوقتي انت بقى عايزه تلعبي ايه؟
2: والله انا بتحداكوا في لعبه او لا.
1: بحب الناس اللي بتخش في التحدي.
0: يلا
1: دي
0: يلا بينا.
1: طب يلا بينا يا شيماء، اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: بتعملي ايه؟
2: بطبخ.
1: طبختي ايه النهارده؟
2: فاصوليا خضراء.
1: يا سلام، باللحمه؟
2: باللحمه ورز وملوخيه وسمع عصير.
1: طب ليه عامل كل الحاجات دي؟
2: نعم.
1: عندك عزومه؟
2: مش سامع.
1: عندك عزومه؟
2: لا.
1: شكرا.
0: لا.
1: لا لا لا لا
0: لا. شكرا يا
1: هيا. قلت لك ما اتحداكوا، ما عادش تحداني يا جماعه، هخليه يحطك ابن.
2: لا لا لا انت حكت عليا يا شيخ. لا لا لا لا حكت عليا.
1: ليه؟ انا قلت حاجه؟ انا سالتك عندك عزومه انت قلتي لا.
2: لا انت حكت عليا. لا لا لا
1: دايما معانا طارق. مساء الفل يا طارق. اهلا بيك، اخبارك ايه؟
0: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله
1: الحمد لله. عايز تلعب
0: ايه؟ ايه معانا النهارده؟
3: سامع.
0: عايز تلعب معانا ايه؟ اتوبيس كومبليه ولا ايه؟
3: انا مع سامع وربنا يشرف ويعني يا ريت تفضل.
0: اتفضل بيه.
1: طب اتفضل يا طارق. بتسمعنا منين يا طارق؟
3: من اكتوبر.
1: من اكتوبر؟
3: اكتوبر.
1: بتعمل ايه دلوقتي هناك؟ شغل ولا فسحة ولا ايه؟
3: شغل.
1: عندك صحاب كتير؟
3: سامع.
1: عندك صحاب كتير؟
3: موجود معايا صحاب كتير.
1: مين هم؟
3: عددهم كام ولا مين هم؟
1: مين هم صحابك الكتير؟ اسمهم ايه؟
3: محمد واحمد وعاد وسعيد.
1: كلهم انتيم؟
3: كلهم انتيم معنا محمد. كلهم عادي بس معنا محمد.
1: اشمعنى محمد؟ لا
3: صديقي من
1: ايه؟
3: صديقي من زمان.
1: مش انتيم يعني؟
3: لا هو انتيم طبعا.
1: لا هو انتيم طبعا.
3: احسن
0: برضو برضو.
1: الى اللقاء يا طارق. الى اللقاء.
0: اعمل فيكم ايه؟
1: نفسي حد يتحداني، نفسي حد يكسبني يا جماعه. مش كده؟
0: يلا
1: مش كده،
0: هنحاول. لسه في شويه كده ممكن تشاركوا معانا.
1: اخبار الماتش ايه دلوقتي يا نشأت؟
0: التعادل 0-0 وبنلعب في الدقيقه 22.
1: هنرجع تاني نقول لكم اخبار الماتش ايه ونلعب معاكم. كل عايز يشاركنا كلمنا على 2-18-10-8-66 او ابعت لنا على الواتساب 010-490-904. ابعت كلمه بس واحنا هنكلمك على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

0: اوي فريش اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه برقم MF 011 B7819 06 2026.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت.

0: 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وبنلعب النهاردة مع بعض في يوم الثلاثاء، اليوم اللي احنا بنقعد نلعب فيه سوا. معنا محمد مجدي على التليفون. يا محمد مساء الفل. محمد مجدي.
1: أيوة.
0: ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟
1: كله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. قول لي عايز تلعب معنا ايه؟
1: او لا ان شاء الله.
0: شيماء بقى
2: ان شاء الله بعون الله. جاهز يا محمد؟
1: افندم معلش صوت مش واضح.
2: جاهز؟ الو الو.
1: ايوه.
2: هل تسمعني؟ حاول.
1: ايوه انت اللي صوت.
2: بتسمع منين يا محمد؟
1: القاهره الجديده.
2: ماذا تفعل في القاهره الجديده؟
1: مروح.
2: كنت في الشغل؟
1: كنت في الشغل النهارده.
2: بتشتغل ايه؟
1: محامي.
2: يا سلام. محامي في قطاع خاص ولا في مكتب محاماة؟
1: قطاع خاص.
2: الشغل بتاعك في عمارة أدوار كتير؟
1: كذا دور.
2: انت في الدور كذا دور؟
1: كذا دور بس.
2: قلت
1: كذا دور. لا انا قلت كذا دور.
2: بعدين بقى قلت
1: ركز.
2: اركز؟ نشأة قال ولا ما قالش؟
0: يعني كذا دور.
2: ايوه. انت قلت نكمل ده بالعافيه. ماشي انا هعديها. طب قولي يا محمد دلوقتي الدنيا زحمه ولا ايه؟
1: الى حد ما.
2: متجوز
1: افندم؟
2: متجوز
1: ومعايا اولاد.
2: بتحب مراتك؟
1: بحب مراتي.
2: بيقولوا انه بعد الجواز بعد سنين كده ما بقاش حب، بقى عشره.
1: يبقى حب وعشره وموده ورحمه.
2: بتتعصب عليها؟
1: الحمد لله مش متعصب.
2: اكتر حاجه بتحبها في مراتك ايه؟
1: طيبه قلبها وجدعنتها.
2: واكتر صفه ما بتحبهاش؟
1: العصبيه.
2: هي عصبيه
1: الى حد ما.
2: ممكن تكسر الحاجات اللي في البيت؟
1: مش للدرجات.
2: امال ايه العصبيه اللي انت من وجهه نظرك شايفها عصبيه؟
1: مع الاولاد شويه بقى.
2: بتضربهم؟
1: تضرب.
2: مين بيذاكر لهم، انت ولا هي؟
1: انا.
2: انت بذاكر لولادك؟
1: بذاكر
2: لولادك. امال ايه اللي بيعصبها؟
1: احيانا هي بتذاكر لهم، يعني ما بتحملهمش
0: قوي. المذاكره مع الاب برضه يا محمد بتختلف صح؟
1: اكيد
0: بتبقى مختلفه شويه عن الام يعني.
1: اكيد
0: الام دايما هي اللي بتذاكر وهي اللي بتعمل، بس الاب غاوي فكره دفع المصاريف. دفعت المصاريف السنه دي؟
1: دفعت المصاريف
0: من ناحيه. طب كويس.
2: والباقي فين؟
0: الترم التاني بقى.
2: ايه؟
1: افندم
2: السمك. الباقي فين؟ فين بقيه المصاريف؟
0: الترم التاني صح؟
1: الترم التاني.
2: هتدفعه؟
1: هدفع الترم التاني.
2: بتضرب ولادك؟
1: احيانا.
2: انت بتضرب ولادك؟
1: افندم؟
2: انت بتضرب ولادك؟
1: قليل.
2: ده كده تشايلد ابيوز.
1: كده ايه؟
2: child abuse.
0: مناش احنا دعوه بالحاجات دي يا محمد.
2: ماشي يا محمد عديها، مع انك قلت بس ماشي
0: عديها بصراحه. لا
2: مبروك عديت. نورتنا
0: يا محمد.
2: شكرا يا محمد. مين معانا تاني؟
0: عمرو
2: مساء الفل.
3: مساء النور.
2: ازيك يا عمرو؟
3: الحمد لله بخير كله تمام.
0: عايز تلعب معانا ايه يا عمور؟
3: اللعبه اللي انتوا بتتحدوا فيها الناس.
0: او لا
3: تمام.
0: يلا بينا يا باشا.
2: عمرو انت هادي، انت بتشتغل دكتور؟
3: لا مهندس.
0: شكرا. لا مهندس. ايه يا باشا؟
3: معنا لسه ما ابتديناش.
2: امال احنا كنا بنعمل ايه؟
0: لا بدانا. ما انا قلت لك اتفضل. سالتني قلت لك اتفضل خد شيماء. بدأ شيماء
3: ده تعرف لسه. انا ما سمعتش خد شيماء.
2: طب قول لي يا محمد.
0: عمرو.
2: لا عمرو برضو. انت قلت لي لا عمرو.
3: طب احنا بنتعرف يعني.
2: بنتعرف. ماشي.
3: ابتدينا؟
2: ابتدينا. بتسمعنا منين يا عمرو؟
3: بشتغل ايه؟
2: بتسمعنا منين؟
3: من العربية.
2: انت سايق ولا راكن على جنب؟
3: لا راكن على جنب طبعا.
2: لا راكن على جنب طبعا.
3: يا
0: ابني انت عايز مني ايه؟ انت عايز تجلطني وانا قاعد
3: انا مصمم من الاول يعني.
0: حرام عليك.
2: ليه كده؟ ليه بتعملي فينا؟
3: اول مره بس.
2: والله نورتنا ومبسوطه جدا جدا انك شاركتنا، وان شاء الله المره الجايه تكسب وما تقولش لا خالص. كمل طول يوم ما تقولش لا. ماشي؟
3: اتضرب عليها.
0: ماشي. نورتنا. تعالوا نسمع محمد رمضان وسعد المجرد انساي ونرجع نكمل مع بعض.
2: اللي عايزين يشاركونا 010-490-904 ابعتوا لنا قولوا لنا كل
0: خبر حلو قبل ما نختم. منتخب مصر تقدم بالهدف الاول عن طريق زيكو، واصبحت النتيجه 1-0 لمنتخب مصر، وان شاء الله يكمل المباراه على خير.
2: متعود

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. خلاص يعني دقيقة بالضبط وينتهي الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب السودان، والنتيجة حتى الآن 1-0 لمنتخب مصر، أحرز الهدف مصطفى زيكو.
2: طيب معانا لعيبة، مين معانا؟
1: ريم معانا على التليفون. يا ريم مساء الفل.
3: مساء النور،
1: أخبارك إيه؟
3: الحمد لله بخير،
1: منورانا.
3: ميرسي بذوقك.
2: جاهزة يا ريم؟
3: أه.
1: عايزة تلعبي إيه؟
3: نعم؟
1: عايزة تلعبي إيه؟
3: أو لا.
1: يلا بينا.
2: طيب يلا بينا. ريم دي أول مرة تكلمينا؟
3: أول مرة أتكلم في الراديو كله.
2: إيه اللي شجعك تتكلمي أول مرة؟
3: شكلك لذيذ قوي وصوتك حلو،
2: ربنا يخليك،
3: لذيذ جدا فحبيت أشارك.
2: هتشاركينا تاني؟
3: أكيد.
2: طب حلو جدا. أنت بتسمعينا منين؟
3: القاهرة.
2: سايقة؟
3: في بيتي.
2: عملتي أكل النهاردة؟
3: لسه.
2: هتطبخي إيه؟
3: جمبري.
2: أنت مش متأخرة شوية في الطبيخ؟
3: جوزي بيجي متأخر.
2: بيجي الساعة كام؟
3: 10.
2: بتعملي اكل بيت يعني بيتي كل يوم؟
3: كل يوم.
2: مفيش يوم بيبقى فيه اكل بيت؟
3: مش بيحب الاكل اللي بره.
2: لا اكل بيت يعني ممكن تعمليه من امبارح وياكل النهارده.
3: ولا بيحب البيت.
2: طب انت ايه، مش عارفه تسيطري؟
3: على حسب ما هو بيحب.
2: يعني انت مطيعه؟
3: اكيد.
2: طبخين ايه النهارده بقى غير الجمبري؟
3: عامله جمبري وكابوريا ورز.
2: انت اسكندرانيه؟
3: لا كهرويه.
2: لا كهرويه.
1: ينفع كده؟ ده انا قلت انت عديتي وهترفعي راسي وسط المستمعين.
3: بصراحه ما حدش يقدر عليها.
2: حبيبه قلبي والله نورتينا، بس الاسبوع الجاي بقى ايه مع الطبخه الجديده ان شاء الله تكوني اتدربتي وتجيلنا وتكسبي.
3: خلاص اوكي،
2: نورتينا يا ريم ودايما شاركينا ومبسوطين قوي بمشاركتك معانا.
1: بسرعه يعني جدا الحقيقه جدا. خلصت الحلقه مع حضراتكم النهارده، احنا بنشكركم شكرا جزيلا طول الوقت والله على وجودكم معانا، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم.
2: كل التحيه لحضراتكم، بكره معاد جديد وحلقه جديده. قبل دلوقتي بساعتين كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ، هنسيبكم دلوقتي مع انغام انا عايشه حالي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: في إنجاز قوي يعكس نجاح مصر في جذب استثمارات نوعية، تحتضن العاصمة الجديدة برج فوربس العالمي كأول مركز مالي مستدام بصفر انبعاثات كربونية في العالم. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع يجسد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تتواكب مع أحدث النظم والتكنولوجيات الخضراء. مصر تمثل القارة الإفريقية في اجتماعات مجلس الحوكمة العالمية للمجلس الدولي للمطارات في بيرو، ويعكس تمثيل القارة الإفريقية في هذه الاجتماعات ما تتمتع به الكفاءات المصرية من حضور وخبرة في مجال الطيران المدني، ويؤكد أهمية الدور المصري في دعم التعاون بين مطارات القارة والمطارات العالمية. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم شارك في افتتاح فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للمياه 2026 بالعاصمة الإيطالية روما. يشارك الدكتور سويلم خلال فعاليات المنتدى في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات مع عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بحث مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون في تصنيع واستيراد وتعبئة الأدوية واللقاحات وتوسيع صادرات الصناعات الدوائية المصرية إلى السوق الأوغندية بجانب فرص الاستثمار المشترك. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط قريتين بريف القنيطرة بسوريا واعتقلت شاباً. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها. اقتصاديا، في استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين، قرر وزير المالية أحمد كوجك مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير 6 أشهر حتى 2 أبريل لعام 2027. وأضاف وزير المالية أنه سيتم العمل بكل جدية لتطوير الموبايل أبليكيشن والتبسيط والتيسير من أجل خدمة مميزة. ورياضيا، الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره جنوب السودان انتهى بتقدم مصر بهدف نظيف، وذلك في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام، في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: الزمن اختلف، الإيقاع اتغير، سوق العمل نفسه ما بقاش زي زمان.
2: والله عندك حق يا فريدة، كنا زمان علشان نشتغل يقولولنا لازم يكون معانا شهادة، شوية شوية بقى لازم الخريج يكون معاه جنب الشهادة لغة وكمبيوتر.
1: دلوقتي كل ولد وبنت تخرجوا لازم يكون عندهم مهارات وما يكتفوش بالشهادة الأكاديمية بس.
2: والمهارات دي نلاقيها فين يا فريدة؟ فين المكان اللي يعلم الخريجين الجداد المهارات المطلوبة في سوق العمل؟
1: ياه، المجلس القومي للمرأة طبعا، فرع بورسعيد عامل مبادرة اسمها طريق النجاح يساوي 1000 مهارة مع اتحاد بشبابها.
2: اتحاد بشبابها اللي هو المنصة الوطنية المصرية اللي هدفها تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية.
1: أيوة، والثقافية والرياضية والمهنية كمان. المبادرة دي يا صفصف هي اللي هتطور مهارات الشباب الخريجين.
2: والله فكرة مش بطالة. اسمعي يا فريدة،
1: نعم،
2: اتصلي بفرع بورسعيد، لازم هيثم وهشام وزينة يشتركوا في المبادرة دي.
3: أنا ما بحبش أتكلم عن اللي فات، بس كان لازم تستغلوا الأجازات وتتدربوا، ده كان حقكم.
4: للأسف يا أنكل كلامك صح، بس يعني كانت السكينة واخدانا،
5: كنا متصورين مستقبلنا هيكون في السوشيال ميديا،
6: لكن للأسف جرينا ورا وهم وراحت السنين هدر ورا الوهم ده.
3: لا يا عم، ولا راحت هدر ولا حاجة، بالعكس انتوا خدتوا خبرات.
5: خبرات ازاي؟ خبرات من اللايف والمشاهدات؟
3: اي نشاط بتطلعوا منه في الآخر بخبرات، خبرات التواصل مع الناس، خبرات انكم عرفتوا أذواق الشباب والناس. المهم بقى استغلال الخبرات دي بعد كده في شغلكم.
4: فعلا احنا ممكن نستغل الخبرات دي لو اشتغلنا في تسويق منتج على الانترنت،
6: خصوصا ان احنا بينا نقدر نفرق دلوقتي بين أذواق الناس وميولهم.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: يا شباب يا شباب،
5: ها
2: انا بقى عاملة لكم مفاجأة.
3: الله، مفاجأة يا صفصف؟ كرومب ولا ورق عنب؟
2: وإيه اللي كرومب ولا ورق عنب يا حاتم؟
3: حلة المحشي اللي هتعمليها أكيد هي دي المفاجأة.
2: محشي إيه؟ محشي إيه يا أستاذ؟ إحنا هنسافر حالا على بورسعيد. زينة وهشام وهيثم لازم يحضروا مبادرة طريق النجاح يساوي 1000 مهارة.
3: أنا فهمت غلط. على العموم يا صفصف عادي، يلا هتروح وتيجوا بالسلامة.
2: نعم
3: نعم،
2: اسمها نروح.
3: ليه؟
2: نروح ونيجي بالسلامة. انت جاي معانا يا أستاذ، جاي علشان تسوق لنا.
3: ليه بقى ان شاء الله؟ عافية صفصف.
2: عافية يا حاتم.
3: اوكي عادي.
2: هي فريدة، هيثم وهشام وزينة بدأوا الدورة التدريبية؟
1: هم دلوقتي في برنامج المبادرات المجتمعية. خلي بالك المجلس القومي للمرأة جايب مدربين معتمدين ولهم خبرة كبيرة قوي في إعداد الكوادر.
2: بما إننا بقى في بورسعيد لازم نستغل الفرصة ونروح لحبيبتنا أم شبارة في المطعم بتاعها. يلا بينا.
1: يلا.
3: إيه ده؟ هما كلهم سابوني الواحد كده في الفندق ومشوا؟ طب هنعمل إيه دلوقتي وأنا الواحد كده؟ بس مفيش غير أي فكرة عبقرية، انزل السوق اروح اشتري سمك واكله لوحدي، بلا صفصف بلا فريدة بلا بتاع.
1: صفصف، شوفي مين اللي جاي ناحيتنا.
2: حلو قوي، انا هلبس البلمة واداري وشي.
1: تطلع ايه البلمة دي؟
2: الطاقية بتاعت الصيادين البورسعيدي دي. استخبي استخبيتي دلوقتي.
3: بقول لك يا ريس، عدم المغزى يعني هات لي سمكة حلوة كده اخويا، يعني بسرعة يعني قبل ما تشوفني صفصف. الله يخليك.
7: مساء الخير، اهلا بيك يا زبون. عاوز سمكة نوعها ايه؟
3: اي سمكة يا ريس، اي سمكة تجيبها تمام، من ايدك حلوة، المهم اكلها لوحدي من غير صفصف والبرتيتة اللي معاها دي ما تشوفني.
7: بتطلع مين صفصف دي اللي انت بتتهرب منها؟ حماتك؟
3: لا للأسف، دي مراتي وين بطل رغي بقى وشوف لي اي سمكه وما تنساش الطحينه.
5: الله شكلك حلو قوي وانت لابسه البلمه يا طنط صفصف. انا ما عرفتكيش. انا ما عرفتكيش غير لما ام شبره قالت لي
3: صفصف بلمه. يا دي الواقعة البلمة
2: بقى عاوز تاكل سمك من ورايا يا حاتم يا حاتم. خايف اطب عليك وانت بتاكل.
3: حرمت يا ريس بلمة الله يخليك. حرمت يا ستي قصدي حرمت يا صفصف. اقسم بالله اخر مرة.
2: اخر مرة.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،
2: هلا وعلا،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين.
2: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90، هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح، يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم.

جامدين كلها هتكون ان شاء الله مختلفه وتعجب. المهم قبل ما نروح هقول لكم هنعمل ايه النهارده. المسابقه اللي عندنا ايه، مين هيكون موجود معانا في مين تورنيدو اللي انتوا طبعا هتختاروه. اروح الاول اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 9090، نوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. مساء الجمال والطاقه الايجابيه عليك يا حس يا غالي، اثبات حضور اهو من اول الحلقه. ده حماده المصري حبيبي حماده، بتيجي حلقه او 10 لا بس ماشي. انا بفكرك انك من اسبوعين كنت عايز تجيب ميني تورنيدو لطلعت زين، وانا بحجز من دلوقتي ميني تورنيدو لمدحت صالح، دي مروة عبد الحليم فرغلي، منورة الدنيا كلها. ميرسي على كل الكلام الحلو، وبتقولي حلقة امبارح كانت روعة والاغاني تحفة، بنشكرك عليها وعلى تعبك ومجهودك، ربنا يخليك. ده لسه النهاردة والله العظيم، النهاردة هتبسطوا قوي على اخر الحلقة، هتلاقوا نفسكم في حتة تانية. طيب طلعت زين ماشي، وانت عايزة مدحت صالح. استني، طلعت زين ومدحت صالح، المهم انا بحب الاثنين، والله بحب الاثنين جدا جدا جدا. طيب عندي كمان ايموز منور الدنيا وبتقولي صباح الورد ومساء الخير عليك، احلى مساء، احلى ميني تورنيدو واحلى وقت وميني تورنيدو عشان نسجل بقى احلى اغاني، فرصه برضو للتسجيل في الموضوع ده. ولو ممكن تامر عاشور ومحمد فؤاد، والله احنا تقريبا بقينا بنجيب تامر عاشور كل اسبوع، ما تيجي نغير النهارده يعني. انا ان كان عليا برضو انا بحبه بصراحه، انتوا عارفين انا عزة تامر عاشور يعني، ولكن تعالوا نغير. وبتقولي كمان محمد محي عامر منيب حميد الشاعري والهضبه طبعا، واي حاجه منك حلوه، ربنا يخليك يا ايموس، بشكرك جدا جدا. كمان عندي يونس مساء الفل، بيقول وحشتنا من امبارح، وعلى فكره انا بتفرج على مباراه المغرب بس موطي الصوت كله عشان اسمعك، ويا ريت اغنيه يا وحشني لشاب جيلاني واميره لو موجوده. والله هي موجوده، وانا بحب برضو الاغنيه دي حبيبي يونس. ماشي، شاب جيلاني الاغنيه دي كانت مكسره الدنيا يا جماعه، عارف في منكم عارفها وفي اكيد منكم ما يعرفهاش، بس ان شاء الله نسمعها النهارده. طيب في، بصوا في الطلبات اللي هي الفرديه، اللي هو مثلا زي مثلا الاغنيه بتاعت شاب جيلاني مثلا، هي بتاعت وحشني دي، ممكن مش هنعرف نعمل ميني تورنيدو لشاب جيلاني، ولكن ممكن نروح بقى مجمعين كل الاغاني اللي اتطلبت بشكل فردي دي ونعملهم كلهم في ميني تورنيدو واحد. منى يوسف منوره الدنيا كلها، بتقولي حلقه النهارده ان شاء الله تكون فظيعه، وربنا يرضى عنك ويكرمك ويسعدك، وشويه دعوات حلوه، ربنا يخليك يا منى، بشكرك وبشكر كل عيله يوسف والله. مساء السعاده صاحب السعاده، انا بسمعك اهو. دي سماح، انت عندك فرح النهارده؟ طب والله العظيم انا بشكرك برده، انت قلت مش هقدر اسمعك النهارده وبرده جيتي، ده شيء يشرفني. ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما، ومساء الفل والورد يا صاحب السعاده. دي مي عصام منوره الدنيا، وبتقولي ممكن النهارده ميني تورنيدو تامر عاشور، ومن ضمنهم اغنيه وادي الحلال. حاضر، وكمان لو مدحت صالح قديم، ويا سلام لو فيها محبه الجنون، ومستنيه اسمع اختياراتك اللي دايما روعه متميزه، ربنا يخليك يا مي، بشكرك جدا جدا. طيب مين كمان؟ غزل حسام الدين منوره الدنيا، بتقولي مساء الفراوله مع شويه مانجا. ماشي، انا هنا من بدري اثبات حضور اهو، معلش على التاخير امبارح، وميني تورنيدو حميد الشاعري، وفي انتظار الحاجات الحلوه اللي قلت عليها امبارح، هنبدا على طول على طول دلوقتي. في كمان مساء الفل عليك يا حسن، انا بسمعك بدري اهو، انا ووالدتي، ده يوسف مجدي، وممكن تشغل ماكارينا او اي حاجه حلوه لالفيس بريسلي فوكمان. حاضر يعني، ماشي هجيبها لك، بس انا هنبدا بحاجه دلوقتي هتتبسط بيها. مساء الخير اثبات حضور اهو، وممكن نعمل تورنيدو الفينات، دي ساندرا. ماشي يعني، قصدك حاجه بدايات الالفينات يعني، المطربين اللي كانوا في بدايات الالفينات ولا ايه؟ وبتقولي احنا ما بنزهقش من تامر عاشور الصراحه. طيب خلاص، لا الموضوع خد يا الامر، حاضر هنعمل كده. منى خلف كمان مساء الفل، اللي بتقولي يا رب تكون بخير، منور الدنيا، يا ريت اغنيه من اغاني فريد الاطرش، ويومك كله هنا وسعاده وتالق، ربنا يخليكي يا منى، اشكرك جدا جدا على الكلام الحلو. طيب انا لسه في رسائل كتير، ولكن خلونا اقول اخر رساله، اخر رساله من وفاء، عشان وفاء امبارح اتظلمت معايا جامد، كبعت حوالي 18 رساله ما شفتش منهم ولا واحد والله العظيم، وبتيجي برضو اول الحلقه، ويعني حاجه ما فيش تضحيه بعد كده. المهم انتوا كمان وحشتوني، ربنا يخليك يا رب، اشكرك. وبتقول مستنيين بقى احلى ميني تورنيدو واجمد ووكمان في اجمد ساعتين جامدين مع المايسترو، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا جدا. يلا هنبدا على طول، وانا قلت النهارده نبدا بالووكمان، يعني نبدا النهارده بالووكمان كده، عشان انتوا عارفين لما بنخش جوه الحلقه جامد ما بنبقاش عارفين نرجع، والفقره دي بتتظلم معانا. المهم جبت لكم ايه بقى، نبدا بيه الحلقه، وبعدين هنرجع نشغل بقى المسابقات ونشوف اول ميني تورنيدو وكل الحاجات دي. جبت لكم ميدلي للجيبس كينجز، انا بحب طبعا الجيبس كينجز جدا، واعتقد طبعا في ناس كتيره جدا منكم بيحبوهم، والجيبسي يعني انا في اعتقادي عمرك ما هتسمع حلاوه عزف جيتار في الدنيا قدهم، مهما يجي ناس ومهما تيجي اجيال وما لا، الناس دي كانت معجونه جوه جيتار، يعني الناس دول اعتقد يعني هم اللي حببوا اجيال كتير قوي في

بلدي، يعني مفيش حد اعتقد ممكن يكون عازف جيتار زيهم. فجبت ميدلي لأجمل أغانيهم كده، هنسمعه كله دلوقتي كده مع بعض، نبدأ بيه حلقتنا النهاردة، وبداية النهاردة تكون مختلفة لأننا هنبدأ النهاردة بالوكمان. يلا هنرجع بعدها على طول، لسه عندنا حاجات كتير النهاردة، لسه هنبدأ حلقتنا. هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنية وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. ولسه بقى هنبدأ نشوف حلقتنا, هنبدأ نروح لأول مين تورنيدو, وهنبدأ نروح لأول مسابقة, ونبدأ كمان نكمل قراءة الرسائل عشان في رسائل كتير لسه ملحقتش أقراها. طيب دلوقتي عندي رسائل ورد وياسمين, يا نجم ربنا يخليكي. دي صفية صاصة شميس وبتقول ان شاء الله النهاردة اجمد مني تورنيدو, وبشكرك على حالة امبارح القمر. عايز اقول لفهد حبيبي كل سنة وهو طيب وقبال سنين كتير حلوة ويفرح قلبه, وعايزة اغنية بحبك يا صاحبي اهداء لفهد. حاضر, حالا بالا ولسه هنعيد الاهداء تاني كمان. طيب عندي بقى كمان مسائل الطاقه الايجابيه والحضور الجميل, ربنا يخليكي. حلقه امبارح كانت جميله. دي خلود ربنا يخليكي وبتقول عايزين مني تورنيدو عامر منيب او عبد الحليم او ايمان البحر. حاضر. انا خلال الفاصل شفت الطلبات اللي انتوا طالبينها لمني تورنيدو. شكلكم كده بترسموا على حاجه يوم الجمعه. خدوا بالكم في حاجة, يعني في حاجة بترسموا عليها يوم الجمعة, الله أعلم هي إيه, لأن الوضع ده مش سهل إن هو يتحل. مساء الرضا والسعادة, يا رب تكون بخير وفي أحسن حال. حلقة موفقة بإذن الله وأجمل ساعتين جامدين. دي هند حمدي, وميرسي يا هند على الصورة الحلوة, ربنا يخليك يا رب. إيمي أحمد كمان مساء الهنا, بتقول لي طبعا مفيش أي كلام يوصف ميني تورنيدو عمر امبارح, وعايزين ميني تورنيدو لطيفة وسميرة قديم وميكس تسعينات. طب أقول لكم على حاجة حلوة, والله حاجة حلوة أقول لكم عليها. تيجوا نعمل مين تورنيدو لطيفه وسميره مع بعض. والله هو طبعا كل واحده فيهم تستحق مني, بس عشان يعني قصدي ايه نرضي الناس كلها, عشان الموضوع ده مش اول مره يطلب مني. طيب وبتقول لي انا ايمي احمد بنور الدنيا كلها. ايمي كمان عندي مساء الخير, عايز محمد فؤاد شيرين محي تامر دويتو مع شيرين ومحمد محي وتامر تاني ماشي, بس تسعيناتي. ومامي بتسلم عليك. ده مين اللي باعت, ده مين اللي باعت, دي نهى حمدي. بسلم عليك كتير وسلميلي على والدتك كتير جدا جدا جدا. عندي كمان ساندرا بتقول عايزين اغاني اوائل الالفينات زي جيتارة, بنت بلادي, قولي شاهيناز, واما, ام تي ام, بشرى وياسيلي, ماسي ولولي, لو بينا ايه. والله يعني انا عجبني التفكير, والله يعني ماشي. طيب انا لسه حاجه ان انا بقول ماشي, يعني ما اصل هعمل ايه, اصل بصراحه الافكار حلوه, يعني ما حدش يقدر يقول حاجه. مساء الخير, عايز ايهاب توفيق, دي انعام منور الدنيا كلها. انعام في كمان مساء العسل, انا محمد صلاح الشهاوي البحيره دمنهور, وعايز اسمع حاجه لمدحت صالح. طيب انا كنت كمان النهارده كنت وعدتكم ان انا هجيب لكم جورج عشان الناس اللي زعلت يوم الجمعه, فتحبوا جورج ولا عشان ما حدش بعت لغايه دلوقتي. احلى برنامج في الدنيا واحلى ساعتين جامدين. دي سوما اسلام بتقول ميرسي على الدعوات الحلوه الاول, وبتقول ان شاء الله دايما تكون حلقه ولا اروع زي عادتك, وتكون مسابقات لذيذه النهارده, ويا ريت ميني تورنيدو رامي صبري او رامي جمال, والميدلي بتاع البدايه بصراحه ولا اروع. ربنا يخليك يا رب, بشكر جدا جدا كل التعليقات الحلوه اللي جت على الميدلي اللي لعبناه في الاول للجيبس كينجز. ام روجي منوره الدنيا بتقول احلى مساء عليك, والنهارده حصه الالعاب وشوقتنا للحلقه من امبارح, هنبدا الحلقه حالا, لسه كل ده احنا لسه برده يعتبر ما بداناش. مساء الفل, مساء الفل, انا اهو من اول الحلقه. يا ريت خالد سليم, دي عزه طلبه. خالد والله العظيم خالد برضو انا مقصر معاه, انا مقصر مع خالد ده حبيبي ده. طيب في كمان مساء الفل, عايز رامي صبري حزين بس ده عادل. حاضر يا عبدول. طيب يبقى انتوا كده النهارده عايزين رامي صبري وعايزين تامر عاشور وبتطلبوا مني حاجات انا بحبها, ماشي حاضر. انا صفاء خليل وعايزه شيرين والنبي. حاضر يا صفاء, انا الاثنين. طيب خلونا بس نبدا كده نقول بسم الله, اول زقه نطلع على اول مين تورنيدو. بس الاول خلوني اسمعكم اول مسابقه هتكون موجوده معانا النهارده ايه. محتاجين شويه تركيز, برجاء التركيز, يلا ركزوا, يلا بينا, خلي ودنك معايا.

يعني اعتقد ممكن تكون سهلة جدا لناس، ممكن تكون صعبة لناس لسه هنلعبها مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تعرفوا المزيكا اللي احنا سمعناها دلوقتي دي، الموسيقى التصويرية بتاعت فيلم او مسلسل او مسرحية. كل اللي انا عايز اعرفه اسم العمل الفني فقط لا غير. يمكن لما نرجع بعد شوية ابدأ اسهلها اكتر، يعني يمكن محدش عارف، يمكن ابدأ اسهلها شوية شوية. المهم يلا تعالوا نبدأ كده. اول ميني تورنيدو معانا احمد سعد، واول اغنية فيه اهداء لفهد مني ومن صاصة شميس ومن عبير شميس ومن كل عيلة شميس لفهد عشان عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب ومنور الدنيا كلها، ويا رب السنة دي كده تكون سنة تحقيق الاحلام والنجاح والفرحة وكل حاجة حلوة ان شاء الله تشوفها السنة دي يا فهد. كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة. يلا تبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. ولسه بقى يعني بدأنا أول ميني تورنيدو أحمد سعد، وأنا حبيت إن في الآخر يكون في أغنية كوتي، عشان طبعا دي الأغنية اللي بيحبها كل الأطفال، وأنا عارف إن بقى في أطفال كتير بيسمعوا، فبرضو إيه كلنا نتبسط. شفتوا الفرفشة اللي كنا فيها؟ خشوا على اللي جاي بقى، وأنتوا مطالبين، أنا ماليش دعوة والله العظيم ثلاثة، أنا مالية دعوة دلوقتي. في عندي انا مستمع صامت، بس حبيت امسي عليك النهارده احلى حسام. انا اسلام حسني، واحد من مستمعينك في العاشر من رمضان. حبيبي اسلام، منور الدنيا كلها. طب ليه مستمع صامت؟ اهو بعت وقريت الرساله وسلم عليك وتسلم عليا وهكذا، ويبقى زيتنا في ضيقنا يعني، واخد لي بالك انت؟ فانت بقى ايه كل يوم تبعت لي وكده وانا ايه اسلم عليك وكده. سهل المسابقه شويه، وميني تورنيدو احمد سعد حلو، تسلم. دي منى، ربنا يخليك يا منى. حاضر حاضر، هنسهل حالا. في مسا يا حس يا غالي، عامل ايه؟ رب تكون بخير. يا ريت لو سمحت يا حس في الميني تورنيدو النهارده تجيب بهاء ووائل جسار وتامر عاشور وميادة وهاني شاكر. لا حاضر حاضر، دول انتوا عايزين حلقه لغايه الساعه 12 بالليل، مش هتكفي برضه. دي ميرا سيد هي اللي بعتها، وبتقول لي انا بعت الاجابه اول واحده. دي حقيقه، انت بعت الاجابه، المهم ان انت بعت يعني اجابه صح، هي دي المهمه بالنسبه لي. طيب انا قلت من شويه جمله كده، مش عارف خدت بالكم منها ولا لا، اللي هي ايه؟ انتوا بداتوا ترموا الحاجه يوم الجمعه، فهل انا احساسي صح ولا بيستهيأ لي؟ واحنا يوم الجمعه هنعمل المنيو بتاعنا العادي بقى، عندنا موضوع وعندنا وش وظهر، فلازم ابدا اتكلم معاكم من دلوقتي عشان يتقنعوني يقنعكم. هنعمل ايه؟ في عندي يوسف مجدي بيقول لي، كاتب لي اسمين، بيقول انا مش فاكر مين فيهم بالظبط، بس هو حاجه فيهم يعني، بيقول لي حلوه البدايه قويه. وبص، هو انت اللي قلت المعلومات صح، والاجابتين اللي انت بعتهم الاولانيه هي اللي صح، واخد بالك؟ التاني ده فيلم بتاع احمد زكي، مالناش دعوه بيه خالص دلوقتي. مروه عبد الحليم فرغالي منوره الدنيا، بتقول لي تحفه اغنيه كوتي، والله كان نفسنا حد كلنا يقول لنا يا كوتي. طبعا طبعا، مين يكره الدلع يعني؟ حدش يكره الدلع. وميرسي طبعا على دعواتك الحلوه، وبتقولي سند وجودي بيسلموا عليك كتير، والله انا كمان بسلم عليهم كتير جدا جدا جدا. في مساء النور، ممكن ميكس لإليسا وشيرين؟ دي كنزي. حاضر يا كنزي. طيب يا شيرين، عامه طلبت النهارده كتير، فاحنا اعتقد اللي جاي بقى، مش اللي جاي دلوقتي على طول، ده اللي بعده هيبقى شيرين بتهيألي يعني. طيب كمان محمد عامر من الجيزه بيقول بحب البرنامج بتاعك جدا، عايزين نسمع جورج خسرت كل الناس علشانه. ما انا والله العظيم يا محمد يا عامر يا اللي من الجيزه، انا النهارده كنت جاي وقلت اول ميني تورنيدو هلعبه جورج وسوف، عشان انت عارف يوم الجمعه كان عندنا يعني قصه كده. المهم، فانا واعد الناس من يوم الجمعه ان احنا هنعوضهم النهارده، بس لغايه دلوقتي يعني لسه ما فيش فوت جامد يعني. انا بقول لك كتير هات شيرين ومش بتجيب حاجه، وحياه اغلى حاجه عندك هات شيرين. صفاء خليل اللي بعد، هو انا هسألك سؤال يا صفاء، الاغاني اللي انا بلعبها دي يعني، هل مثلا انا ببقى يعني مثلا جاي بسمعها لاهداف شخصيه؟ يعني مثلا انا جاي النهارده ليه مزاج العب بلاي ليست معينه، ما انا هسمعها في اي حته، مش انا بجيب لكم اللي انتوا عايزينه. حاضر يا صفاء، حاضر يا صفاء. في كمان سوما اسلام بعتالي الاجابه صح، ماشي، وبتقول لي في حلاوه كده يا روقانك مروق علينا، ونفسي حد يقول لي يا كوتي. يعني ده الشعب كله تعبان والله العظيم، يعني كل مفتقد الحته بتاعتك، عشان كده الاغنيه دي نجحت والله، ما هي كل حاجه بيبقى ليها سبب. يلا مش موضوعنا دلوقتي، افكركم بقى مره تانية بالمسابقه. دلوقتي هسمعكم موسيقى تصويريه بتاعه عمل فني، فيلم، مسلسل، مسرحيه، كل اللي عليك انك تعرف ايه هو اسم العمل الفني. ركز كويس قوي.

تهيأ لي كده. تمام حلو، يعني المفروض بقى هنرجع نجاوب السؤال ده ونسأل سؤال جديد. بس عامة السؤال اللي جاي هسهله لكم شوية، عندنا ده برضو صعب شوية ولكن مفيش حاجة بتصعب عليكم يعني. تامر عاشور يوم اللي طلبته وأنا ماليش دعوة. يلا ربنا معاكم. بعتولي على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، كمان على الواتساب وهو 010-490-904. النهاردة بنفكر مع بعض مين عايزين تسمعوا له ميني تورنيدو، يعني أربع خمس أغاني معمولين لايف ميكس بتسمعوهم زي اللي هيحصل دلوقتي في ساعتين جامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمان شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكتس مارشي من 1-4 أكتوبر مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.
0: الراديو 90-90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

الساعتين دايما جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام, ولكن للاسف الشديد يعني الساعه الاولانيه خلصت. هنرجع بقى على الساعه الثانيه, هنعوض عندنا كذا ميني تورنيدو, وهنرجع نحل المسابقه ونسال سؤال جديد, وبرضو عندنا حاجه حلوه قوي محضرها لكم في ووكمان بعد النشر على طول. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وأكد الرئيس السيسي حرصه على عقد مثل هذا الاجتماع بشكل متواصل ودوري لتبادل الآراء ووجهات النظر، مشددا على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك. وأكد الرئيس السيسي أن وعي المصريين هو حائط الصد، وشدد الرئيس السيسي على أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، وأن مصر ليس لديها أجندة خفية، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار الرئيس إلى أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي. وأوضح الرئيس أن الأدوات التي تستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدراتها. وقال الرئيس السيسي إن الدولة تريد الحفاظ على رفع الروح المعنوية للرأي العام والابتعاد عن الإحباط، مشددا على ضرورة مراعاة قيام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم. كما شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحقيقا لصالح المواطنين ورفع الخدمات المقدمة لهم، موجها وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات. وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم، مشددا على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع المسؤولين. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها. وأشار الرئيس إلى أن الدولة تقوم بجهود مضنية لزيادة مواردها المائية، بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة تدويرها. وتعقيبا على التطورات بالمنطقة، لفت الرئيس السيسي إلى أن تلك التطورات ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسعار في مصر، مؤكدا على أن الدولة تبذل كل الجهد اللازم لتخفيض التصعيد في المنطقة وتجنب معاودة الاقتتال. في إنجاز قوي يعكس نجاح مصر في جذب استثمارات نوعية، تحتضن العاصمة الجديدة برج فوربس العالمي كأول مركز مالي مستدام بصفر انبعاثات كربونية في العالم. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع يجسد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تتواكب مع أحدث النظم والتكنولوجيات الخضراء. اقتصاديا، في استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين، قرر وزير المالية أحمد كوجك مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير 6 أشهر حتى 2 أبريل لعام 2027. وأضاف وزير المالية أنه سيتم العمل بكل جدية لتطوير الموبايل أبليكيشن والتبسيط والتيسير من أجل خدمة مميزة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم فاز على نظيره جنوب السودان 5 أهداف نظيفة في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وكمان

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هم اللي هم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني من مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15641. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332-474-623.
5: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجالة من جديد، لسه معاكم حسام عصام. وانتوا عارفين يوم الثلاث حصة الالعاب عندنا فيه ثلاث فقرات، عندنا ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا ووكمان، اكتر حلقة زحمة طول الاسبوع مع ان كل يوم زحمة والله. المهم اجهزوا خلاص للي جاي، عشان اللي جاي جديد واللي عايز يسجل يسجل عشان هتبسطوا شوية اللي جايين دول. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه حالا، بس ايه اقول شويه رسائل عشان في كميه رسائل متاخره والناس بدات، شايف في كم واحد بدا يقفقفوا كده.

المقدم. هو ايه يا جدعان موضوع اللي عايزين حاجات تقطع القلب؟ اللي قاعد في مصر قاعد بيقول كده, واللي قاعد بره مصر بيقول تقطع القلب برضه. طب وبعدي يلا حال الدنيا هنعمل ايه عشان برضه يلا مساء العسل والجمال. معلش متاخره, كنت نايمه وعايز ايهاب توفيق او رامي صبري. تعالي انت مين؟ تعالي تعالي عشان كنت هلا صلاح. انا بحترم صراحتك خلاص, بس يعني جاي متاخره وبتقولي لي كنت نايمه وطالبه 2 مللي تورنيدو. طب يعني طب نقف في الطابور, طب ناخد دور, طب نسحب رقم, طب اي حاجه, لكن كده ماشي ماشي يا هلا ماشي. انا انت عارفه برضو انت تعملي اللي انت عايزاه. من مستمعين الاعزاء اقول لك ايه, عائشه مرسي على كل الكلام الحلو, ربنا يخليك يا رب, اشكرك. وبتقول لي انت خليت المسابقات صعبه جدا. ولا صعبه ولا حاجه, هسهلها حالا دلوقتي حالا هسهلها. صفيه كمان منوره الدنيا كلها, مساء الفل عليك. عندي كمان كابتن حماده منور الدنيا بيقول لي مبروك لمصر, كسبنا 5-0 الحمد لله يا رب دايما. بيقول الحمد لله نورين وصوفيا يسلموا عليك كتير وبيسمعوك في العربيه معايا, تحياتي الغاليه ليك, منور الدنيا كلها كابتن انت ونورين وصوفيا. وبيقول عايزين عمرو دياب لولا البنات. لولا البنات انا لسه حالا من شويه مشغل اغنيه الالوان, فممكن شويه صغيرين واجيبها لكم. حاضر. انا مي مصطفى عايز امسي عليك طبعا, وعايز ميني تورنيدو تامر عاشور. ما احنا لعبناه ولا يعني حتى يعني ساعه ما انت بعت الرساله دي كنت انا بلعبه, ساعه انت بتسمعها حد تاني ولا ايه؟ وبتقول عايز اقول لمحمد سمير حبيبي الحمد لله على سلامتك عشان لسه جاي من السفر. الحمد لله على السلامه يا محمد. وعايز اقول لك النتيجه 5-0 مع جنوب السودان. انا بسمعك طبعا ومتابعه الماتش وسمعت تامر عاشور كله. طيب حلو جدا. عندي الاستاذه سو منوره الدنيا بتقول لي اس اس السلام عليكم, والله احلى ساعتين في اليوم كلهم مع الحس. بستناهم عشان افصل من دوشه اليوم. وكان عندك تاخير ربع ساعه. والله العظيم ثلاثة والله العظيم. بيبقى في مسلسل بتاع الأستاذ صفاء والسعود في أول الحلقة, هو معاد إذاعته كده يعني يا جماعة. أصل ما عرفش ليه برضو في ناس لسه مصر لغاية دلوقتي إن أنا مثلا إيه باجي متأخر فهم بيحطوا حلقة, يعني اللي هو إيه بيملى وقت على بال ما الباشا يجي. أنا ببقى هنا من بدري والله. ده مسلسل معاده كده جوه برنامجي, يعني هو معاده كده حكمة ربنا بياخدين باخد بالك انت. لكن انا ما بتاخرش والله, يعني ممكن اتاخر على اي حاجه في الدنيا, لكن والله انا برضه ما بتاخرش على حاجه في الدنيا. ده انا في المواعيد رهيب والله, عامل عقده الناس كتير. المهم طيب عندي هاله بتقول قلبك طيب وما تحرمش منك, ربنا يخليك يا رب. تسلمي تسلمي. طيب في كمان عندي اميره سيد بتقول مود الحلقه يجنن, تسلم ايدك وعديت وعدت ووفيت. ومرسي على مايكل جاكسون, وما تنساش بهاء ووائل والنبي, ووشك حلو على المنتخب وانا بثبتك. متشكر قوي متشكر. خدت بالي عشان اجيب بقى الاغاني وكده. طيب نحل المسابقه واحده واحده بس عشان ورانا حاجات كتير. نحل المسابقه يلا. السؤال كان صعب حبتين. المهم ناس كتير جدا جاوبت على فكره على طول من اول مره لعبت فيها المزيكا. المزيكا دي بتاعه مسلسل الخروج. مسلسل الخروج من بطوله ظافر العابدين, شريف سلامه, ومن اخراج محمد جمال العدل والتاليف لمحمد الصفتي. وتم عرض المسلسل ده في عام 2016 وتحديدا يوم 6 يونيو سنة 2016. حلو, ده كان سؤال انا قلت ابدأ بيه باعتبار ان هو صعب حبتين. تعالوا بقى نخش على السهل حبتين. ده سهل, ده المفروض مصنف سهل. يلا نسمع المزيكا, تقولوا المزيكا دي بتاعت فيلم ايه, مسلسل ايه, مسرحية ايه.

يعني انا بحاول اصالحكم عشان الناس اللي ما عرفتش الاجابه دي احنا بصالحكم بيه. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ ساندرا اختكم ساندرا بعتت لي في اول الحلقه عملت اقتراح حلو، قالت لي ما نجيب نعمل ميني تورنيدو لاوائل الالفينات يعني الحته دي الحقبه دي، فتيجوا نعمل كده. يلا 8 اغاني تقريبا ورا بعض هتستعيدوا فيهم كميه ذكريات غير طبيعيه. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. راجعين مكملين الساعتين الجامدين وميني تورنيدو اوائل الالفينات.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. وطبعا انتوا رحتوا في حته دلوقتي انا يعني عشان اجيبكم منها يعني شيء في منتهى الصعوبه. المهم التعليقات حلوه الحمد لله, اتبسطتوا بالميني تورنيدو اللي فات وممكن نبقى نكرره كتير. طبعا الاغاني دي يعني ما فيش اكتر منها. في عندي اماني سعيد بتقول ازيك يا صاحب السعاده, انا جيت متاخره عشان والدي كان بيسمع الماتش في الراديو, ومبروك لمصر لمصر وقبال الماتشات الثانيه. هو طالما الحاج كان بيسمع الماتش انا ما اقدرش اقول حاجه. انا النهارده اللي جاي في ميعاد غلط, معلش ما يجراش حاجه. تحفه تحفه حس دي اميره سيد, ربنا يخليك يا رب. منى يوسف كمان رجعتنا الايام هموت وارجع لها. تسلم يا حس يا اخويا يا غالي, ربنا يخليك يا رب. وكمان بقى ايه يعني كانت بتقول بقى كمل جميلك والله العظيم من غير ما تقولي هيحصل حالا دلوقتي. انا عايز اقول لكم بقى احنا داخلين دلوقتي على ملحمه, في ملحمه هتحصل دلوقتي هتتبسطوا بيها قوي. اللي عايز يسجل اجهز. في كمان معلش بقى اصل انا في بشتغل في التوصيل الذكي, ركب معايا حد فصل الصوت خالص. الاغاني كلها جامده وربنا ده اسلام حسني حبيبي ولا يهمك, المهم ان انت تكون مبسوط. ومعلش الزبون دايما على حق. غزل كمان بتقول ميكس تحفه وكل الاغاني احلى من بعض واساف, وربنا يخليك يا رب. تسلمي على كل الكلام الحلو. عارفين في ناس كده اللي هي ايه يعني اللي هو من كثرة تتبسط بالحاجة الحاجات كده. مساء الخير أجمل وأحلى مذيع, ربنا يخليكي. أنا سمعت الساعة الأولى بس سايقة العربية مش عارفة أتواصل معاك, نفسي قوي أسمع أغلى الحبايب حبيبي المصطفى قمر. دي أميرة من القاهرة, سكة العاشقين يعني. طيب استني يا أمير استني, الألم معرفش ليه حدفته بعيد كده. المهم سكة العاشقين. طب أنا برضو للمرة التانية أو من المرة التالتة بقى أكرر, ناويين لي على ايه يوم الجمعه؟ اعرف من دلوقتي والنبي قولوا لي ما تعملوش مفاجات يوميها. اعمل موضوع وش وظهر وتورنيدو زي ما خلق ربنا, ما احنا زي ما احنا دايما متعودين, ولا هلاقي لكم طلبات اخرى وهنبقى يعني بوظنا الدنيا على الفاضي؟ قولوا لي من دلوقتي يعني ما تخبوش عليا حاجه, يعني انا كبير دلوقتي خلاص وممكن استوعب. قولوا لي انتوا عايزين مني ايه يوم الجمعه؟ يوم الجمعه بنقعد مع بعض من 12 بالليل ل 3 الصبح, عايزين مني ايه بقى؟ اتفضلوا اسمعوا المسابقه عشان عندنا دلوقتي ميني تورنيدو خطير.

بتهيألي السؤال ده سهل، وطبعا يعني تقريبا معظم الناس جاوبته صح، ما عدا يمكن حد اتنين ما جاوبوش. كله خير وخليه كله محل شرايط. وانا مع اميره في موضوع مصطفى قمر. دي صفيه طبعا من يشهد لمصطفى قمر. طيب خليها ميكسات قديمه بس، دي غزل ماشي. على فكره انت قلت هتجيب شيرين، والله انا قلت انا قلت، بس يعني حاضر. انا عايز حلقه 1500 منديل يوم الجمعه. 1500 ده لو مصنع مناديل يا ماما مش هيطلع لك الكميه دي كلها، بس حاضر حاضر. انا بقول حاضر، انا بحب اقول حاضر واريح اللي قدامي. طيب على فكره اول مره اسمعك وحقيقي حبيت اغانيك، واول مره اطلب منك حابه اسمع اغنيه لإليسا، اغنيه حبيت ايامي بيك. دي هدى من اسكندريه، منوره الدنيا كلها يا هدى، مبسوط ان انت سمعنا النهارده. طيب انا قلت كلمه كده في اول الحلقه، مش عارف انتوا فاكرينها ولا لا. ناس كتير قوي طلبت سميره سعيد، ناس طلبت لطيفه، فانا قلت لكم ايه، طب والله ما تيجوا نعمل لهم هما الاثنين مع بعض ميني تورنيد واحد. فاحنا هنعمل كده دلوقتي، اغنيه سميره اغنيه لطيفه، اغنيه سميره اغنيه لطيفه، اغنيه سميره اغنيه لطيفه. يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 499 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
3: سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خطة.
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
5: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: بصوا بقى الواحد ممكن يكون بيقول الكلمتين دول كتير، بس انا بالنسبه لي الحلقه دي مش محسوبه. ما اعرفش في ايه النهارده، الحلقه خلصت. يعني انا دلوقتي عندي كميه رسائل عايزه تتقري، هحاول على قد ما اقدر اقول منها شويه، وبعدين عايز العب لكم اخر ميني تورنيدو، عشان انا وعدتكم ان النهارده هيبقى فيه شيرين، فلازم اجيب شيرين. يعني ما يصحش يبقى شكلي وحش. طيب بجد احلى اغاني من اول الحلقه، احلى استمتاع وروقان. انا بسمع البرنامج بتاعك وفعلا صاحب السعاده، ربنا يخليك. انا بسمعك من قبل ما الحلقه تبدا، كنت مشغله الراديو. دي هقول دي اسماء هي اللي بعتها، وامبارح كانت بعتها ان هي عملت رز بلبن. النهارده عملت ايه؟ ولا النهارده لسه رز بلبن مكفي؟ طيب الف هنا وشفت. طيب في كمان عندي انا شايفك اهو، اقرا رسالتي اهو، انا رفعت ايد. حلو كده. عادل جودة بيقول مساء الفل المره الثانيه، بعد اذنك ممكن اغنيه ليلى مراد سنتين وانا حايل فيك، بس بصوت حكيم. هي عندي بس مش عندي بقى الوقت، يعني فاهم ازاي؟ ممكن اكون انا شفت الرساله متاخر، معلش حقك عليا عدول، بس يعني والله هعوضها لك والنبي هعوضها لك ولا تزعل. ام روجي بشكرك جدا، بتقول الحلقه جامده ومرسي على كل كلامك الحلو، ربنا يخليك يا رب. في كمان يعني معلش في رسائل مسجله مش هلحق اسمعها قوي دلوقتي، اسمعها بعد الحلقه وهرد عليها برضو. الموسيقى دي من مسلسل مع سبق الاصرار بطوله غادة عبد الرازق. دي ايمو زي اللي بعتها بتقول انا حاسه ان انا جاوبت صح، مش عارف، انا حاسس ان انت جاوبتي غلط، مش عارف ليه، هقول لك دلوقتي. مولا يوسف تسلمي لي على كلامك وذوقك دايما وعلى تشجيعك ليا. في كمان وفاء، يعني اسمع على مسمى والله العظيم، اغنيه معلقه عليها. والسؤال الاخير بس هو اللي اجابته غلط للاسف الشديد يا وفاء. طيب كمان ممكن كمان يبقى اصاله مع سميره ولطيفه. ده مين اللي بعت لي؟ ده احمد حيدر حبيبي ابو حميد منور الدنيا. والله هو ممكن حاجات كتير، بس عشان كان الوقت وبعدين كان الأدان وكده فما كانش ينفع. يعني أنا حتى كنت محضر أغاني لسه تانية لطيفة وسميرة، بس الوقت بقى. جميلة قوي شوية أغاني التسعينات دي وتحفة سميرة ولطيفة. يسلم ذوقك الرقي. دي نهى، لا عفوا دي هالة، ربنا يخليك يا هالة يا رب، بشكرك جدا جدا. كمان عندي والله أفكارك رايقة وجميلة ما شاء الله، وأغاني سميرة ولطيفة كانت واخدانا في مود تاني بصراحة. يا سلام بقى كمان على كل الأغاني اللي لعبتها قبل كده. أغنية معلقة عليها، ده رقم آخره 990، دي سوما سليم. كمان عندي مدام فاطمة كانت بتقول أنت اللي بتنكشنا بقى، طب عايزين بقى كمان ميني تورنيدو والواما. حاضر نعمل كده أنا الاتنين، أنت مش عارف بس هنعمل كده، منور الدنيا كلها. وكانت عايزة كمان رجاء بن مليح، بس برضو عشان الوقت. مي عصام ربنا يخليك يا رب تسلميلي. ولارا حبيبتي كانت بعتلي رساله بسرعه جدا جدا جدا اهو، انا ماشي بخبط في الدنيا. نسمعها.
2: ازيك يا حبيب قلبي عامل ايه؟ شوف اغنيتي دي ما كنت لسه اقولها لك امبارح حبيب قلبي.
1: اغنيه ولاد الحلال، انا نفسي افهم بس اغنيه ولاد الحلال دي عندك في ايه في سنك ده؟ بس حاضر، لما تكبري هتسمعي. ماشي. مدام سمر الفيل منوره الدنيا كلها وبتقول اختيار الاغاني روعه، ربنا يخليكي، مشكورك جدا جدا. اسمى شبايك كمان بعتلي الاجابه صح، هنقول الاجابه حالا دلوقتي. كمان انا مختار واللويندي بيقول بنمسي عليك واحنا راجعين من الشغل، ويا ريت سمعنا انا بحبك وغيرك انت نوبادي. الله عليكم حبيبي يا مختار، لو انت هبسطكم والله، بس يعني هو مش النهارده بس هتبسطوا. حاضر. طيب في كمان امير عامر حبيبي بشكرك جدا جدا على كلامك الحلو. والله في لسه رسائل كتير، بس هعمل ايه؟ يعني لازم دلوقتي اقول لكم الاجابه واختم عشان نلحق نلعب اخر ميني تورنيدو. لا اله الا الله. سالتكم من شويه قلت لكم المزيكا دي بتاعت ايه؟ المزيكا دي بتاعت مسلسل حكايه حياه. المسلسل طبعا كان من بطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، أحمد زاهر، روجينا، رزان مغربي، خالد سليم، نهلة سلامة، نجوم كتير جدا جدا، من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد سامي. وتم عرض المسلسل ده في رمضان سنة 2013. وطبعا مش عايزين ننسى أبدا إن احنا نقول إن المزيكا الحلوة دي هي مزيكة الرائع الراحل محمد رحيم. لازم أقول لكم باي والله، لازم أمشي معلش، حقكم عليا، هنعوضها بكرة. بكرة اعمل لكم مفاجآت حلوة، قوي هتبسطوا. وابداوا فكروا من دلوقتي وقلبوها في دماغكم كده عشان نرسم مع بعض على حل بكره، عشان انا عارف ايه يعني انتوا عندكم تردد محسسين ان انتوا برج الجوزاء كلكم مش عارف ليه. نرسم على حل يوم الجمعه هنعمل ايه عشان ما تبخش حاجه ما تاكلوهاش، والنبي الله يخليكم اقعدوا فكروا كده قلبوها في دماغكم لغايه ما ترسوا على حل. يلا اخر ميني تورنيدو لشيرين عبد الوهاب، يا رب ان شاء الله يعجبكم. بعد شيرين عبد الوهاب على طول عندنا مين؟ اخويا وحبيبي الغالي مين عطا القلب الابيض والله العظيم، حته قطنه بيضه ماشيه في الدنيا والله العظيم، مين عطا ده بحبه قوي. يلا هيكون موجود معاكم بعد دقايق ويسمعني مزيكا. بشكركم جدا جدا، كنت معاكم حسام عصام، بكره نتقابل وحلقه جديده وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسستها وضمان تأمين الجبهة الداخلية، كما شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق ما فيه صالح المواطنين. وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بالتعليم، مشددا على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هي مسؤولية جماعية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع بحضور رئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من العمد والمشايخ، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. من ناحية أخرى، شدد الرئيس السيسي على أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار الرئيس لأن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي. في إنجاز قوي يعكس نجاح مصر في جذب استثمارات نوعية، تحتضن العاصمة الجديدة برج فوربس العالمي كأول مركز مالي مستدام لصفر انبعاثات كربونية في العالم. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المشروع يجسد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تتواكب مع أحدث المدن والتكنولوجيات الخضراء. وزير الخارجية بدر عبراتي أجرى اتصالا هاتفيا بالطالبة السودانية تقى النور محمد النور، حيث قدم التهنئة لها ولأسرتها على نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية وحصولها على المركز الأول على مستوى العالم، وذلك خلال الامتحانات النهائية التي تم تنظيمها في مصر شهر أبريل 2026. اقتصاديا، في استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين، قرر وزير المالية أحمد كوجك مدى فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مدى فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027. رياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم فاز على نظيره جنوب السودان 5 أهداف نظيفة في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ويا مساء الفل والحلاوه والجمال على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقه الثلاث من سمعني مزيكا هي حلقه سباق الاغاني واجمد 10 اغاني ترند الفتره دي ومكسرين الدنيا. فبنعمل سباق الاغاني توب 10 عندنا, بنخش نفوت كمان للتوب 3 بتوعنا. النهارده معانا 3 اغاني اجمد من بعض, معانا احمد سعد ورامي عياش سلطانه لسه جديده مكسره الدنيا, ومعانا نجم الجيل تامر حسني ما تيجي, ومعانا رامي صبري فالتا ريمكس. نخش نفوت على صفحه الراديو 90 90 على بوست سمعني مزيكا, او تبعتوا لي على 199 9 رقم الاس ام اس و 010 490 904 رقم الواتساب. ابعتوا لي كمان لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. ونبدا كده باحمد جمال علي المزيكا, يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ويلا بينا نبدا سباق حلقه الثلاث من سمعني مزيكا بالمركز العاشر. معانا النهارده اللي احتله النجم ادم بغنيه جماله. جماله طبعا كلمات والحان وتوزيع تايم. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

الجوع. عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90 هواها مصري. شغل مزيكا في المدكوك. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: لسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري ومين عطا معاك، وكل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا، ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. ووصلنا دلوقتي للمركز التاسع معانا النهارده، اللي احتله النجم محمد عدويه باغنيه شكك في محله. شكك في محله كلمات ايمن بهجت قمر والحان محمد يحيى وتوزيع فهد، اغنيه لذيذه جدا جدا نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب قبل ما نروح للمركز الثامن نروح للواتساب. محمد كراتي، ازيك يا مينا؟ مساء الفل يا محمد، عامل ايه؟ والله الحمد لله في افضل حال ونعم الحمد لله. مين تاني؟ رقم اخره 52. بتقولي وحشتنا يا مينا من الاسبوع اللي فات، ويا ريت يكون في ايام اكتر في 90 90. يا سلام، ده احنا عنينا، ده احنا عنينا. وبتقولي شرفني يكون ليا اخ طيب زيك. ده انا شرف ليا والله، وكان نفسها تسمع شيرين وانا شغلتها فتمام قوي. وانتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا على 1909 او رقم الواتساب بتاعنا 010-490-904. مركز الثامن بقى معانا مين النهارده؟ ابو حنين الليل واخره. طبعا دي كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع النابلسي. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر يحقق انتصارا كبيرا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027. السودان تتلقى خسارة ثقيلة أمام موزمبيق بهدف 4 أهداف، والسنغال تفوز على إثيوبيا بهدف نظيف في تصفيات أمم إفريقيا. فوز المغرب على ليساتو بهدفين نظيفين، وتعادل الجزائر مع بوروندي بهدفين لكل فريق في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. إسبانيا تواجه كرواتيا في 10:45 مساء بدور الأمم الأوروبية لكرة القدم. وأخيرا فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي يواجه فريق فيكس برلين الألماني في 8:00 مساء ببطولة العالم الأندية لكرة اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 مكملين حلقه الثلاث يعني حلقه سباق اغاني. وصلنا دلوقتي للمركز السابع معانا النهارده اللي احتله النجم نبيل باغنيه العسل. العسل بقى كلمات والحان مين؟ كلمات الاستاذ ناصر محروس والحان نبيل وتوزيع امير سامي وجان بلانك. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري، ومكملين حلقه الثالث من سمعني مزيكا، يعني حلقه سباق الاغاني. وصلنا دلوقتي للمركز السادس معنا النهارده، اللي احتلوا النجمين حكيم وحودة بندق باغنيه اي حبيبنا. طبعا اي حبيبنا كلمات حازم اكس والحان احمد طارق يحيى وتوزيعه كمان. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

طيب خلينا نشوف الواتساب بيقول لنا ايه. نهى بتقولي بشكرك على ذوقك والحلقه تحفه واختيارات اغاني حلوه قوي. مرسي يا نهى، ربنا يخليكي، وبتقولي في تقدم دايما. بس يا قمر محمد كراتي بيقول لي ترتيب التوب 3: تامر حسني، رامي صبري، احمد سعد، ورامي عياش. تمام. رقم اخره 990: بعتري احنا زهقانين، ايه بس ده اللي بيغير مودنا والله وبيهون الشغل وضغط اليوم. يا سلام يا سلام. وعايز بس طبعا على اخويا وحبيبي بشوي امير بيسمعني دلوقتي، واختي برضو ومراته مورا القمر بتسمعنا برضو، وكرس وكرمه والعيله كلها، وطنط وعمه وجده. اسمعونا يلا، اسمعونا جميل.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسستها وضمان تأمين الجبهة الداخلية، كما شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق ما فيه صالح المواطنين، وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بالتعليم، مشددا على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هو مسؤولية جماعية. توجهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع بحضور رئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من العمد والمشايخ، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. من ناحية أخرى، شدد الرئيس السيسي على أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، كما أشار الرئيس لأن توابط السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد مائدة مستديرة حول تطوير قطاع التعدين، وذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026. شهدت المنافسات طرح رؤى ومقترحات حول سبل تطوير قطاع التعدين وتعزيز القيمة المضافة وتوفير احتياجات مشروعات التعدين من البنية التحتية والطاقة. في إطار استعداد الحكومة لتنظيم مؤتمر خلال شهر أكتوبر لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مع وزراء النقل والتنمية المحلية والإسكان ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وخلال اللقاء أكد مدبولي ضرورة حصر جميع التساؤلات وتنفيذها والإجابة عنها خلال المؤتمر. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس 8 من شهر أكتوبر المقبل إجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من أكتوبر، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة. اقتصاديا، في استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين، قرر وزير المالية أحمد كوجك مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027. رياضيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يواجه المنتخب الإسباني منتخب كرواتيا في 10 الى الربع، كما يحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على منتخب التشيك في نفس التوقيت. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي احتلوا معانا النجم عمرو مصطفى وحمو مرشدي ووزة منتصر باغنيتي حبيبي خليك. يا حبيبي خليك الحان نجم عمرو مصطفى وتوزيع وزة منتصر. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90. هواها مصري. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هواها مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. وقبل ما نكمل نروح للواتساب سريعا نقرا الناس اللذيذه بعت لنا ايه. عندنا مين؟ مساء الفل عليك يا مينا، انا يوسف مجدي ومستني حلقه قويه منك بكره. انت دخلت على بكره على طول يا يوسف؟ ها ماشي، محضر لك شويه مزيكا بكره بقى عنب. عامر كمال، مساء الخير يا استاذ مينا، عايزين حاجه على ذوقك كده لحميد الشاعري. بكره نلعب للكبو حميد الشاعري، دلوقتي كمان بعد التراك اللي جاي ده نلعب حاجه لحميد الشاعري. طبعا الكبو بتاعنا كلنا. وصلنا دلوقتي للمركز الرابع معانا النهارده، اللي احتله النجمه توليد باغنيه جريئه قوي. جريئه قوي بقى كلماته والحان مين بقى؟ جريئه قوي كلماته والحان توليد وتوزيع معتز ماضي. نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 21. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 34% ليلا 51%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 27 ليلا 19، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26، الغردقة نهارا 34 ليلا 25، بورسعيد نهارا 28 ليلا 22، وأسوان نهارا 41 ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الثالث معنا النهارده في حلقه الثالث من سمعني مزيكا حسب تصويتكم انتوا. رامي عياش واحمد سعد سلطانه نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
0: توب 3 أغنية جديدة على الراديو 90 90. رامي عياش وأحمد سعد سلطنة.

0: دارش وأحمد سعد سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90. سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا نروح دلوقتي للمركز الثاني حسب تصويتكم انتوا في حلقه الثالث من سمعني مزيكا. رامي صبري فلتا ريمكس، طبعا هي كلمات تامر حسين والحان رامي صبري وتوزيع عادل حقي. يلا بينا نسمعها. يلا بينا. توب 2. توب 2.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الأول معنا النهاردة وحلقة التلات من سمعني مزيكا نجم الجيل تامر حسني بأغنية ما تيجي. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا ونلعب أغنية أخيرة كمان بعديها. يلا بينا.
3: العالم قرب ينتهي وأنا وإنت ما ابتدينا.
0: توب 1

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهارده من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا، يا رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم. واستنوني باذن الله بكره وكل 3 و4 و7 و9، وبكره يوم اللاونج ميوزك والهاوس ميوزك، فمحضر لكم شويه مزيكا هتعجبكم جدا جدا جدا. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولة الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من العمد والمشايخ، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وعي المصريين هو حائط الصد، مشيرا سيادته إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ترتب عليها حدوث انكماش في الاقتصاد المصري، وأن التعافي من ذلك قد يستغرق حتى 15 عاما، مضيفا سيادته أن التحدي الأكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد نائبة مستديرة حول تطوير قطاع التعدين، وذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026. شهدت المناقشات طرح رؤى ومقترحات حول سبل تطوير قطاع التعدين وتعزيز القيمة المضافة وتوفير احتياجات مشروعات التعدين من البنية التحتية والطاقة. في إطار استعداد الحكومة لتنظيم مؤتمر خلال شهر أكتوبر لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مع وزراء النقل والتنمية المحلية والإسكان ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وخلال اللقاء أكد مدبولي ضرورة حصر جميع التساؤلات وتفنيدها والإجابة عنها خلال المؤتمر. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس 8 من شهر أكتوبر المقبل إجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من أكتوبر، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة. اقتصاديا، وزارة المالية قررت مدة فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مدة فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والآفاء من مقابل التأخير 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027. رياضيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يواجه المنتخب الإسباني منتخب كرواتيا في 10 إلى 15، كما يحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على منتخب التشيك في نفس التوقيت. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 99 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو ترندنج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل، بنتكلم طول الساعتين عن الفن والفنانين. مستنيه منكم طبعا إثبات الحضور على واتساب 010-490-90-4. قولولي بتسمعوني منين، وكمان عايزين تعرفوا أخبار عن مين من الفنانين النهاردة وتسمعوا أغاني لمين. هنبدأ حلقتنا على طول النهاردة، حلقة يوم التلات 29 سبتمبر 2026، بفقرة نجوم الترند. بس هنبدأ مع بعض بعد ما نسمع أغنية أحمد سعد كوتي، وأرجع لكم على طول. ما تنسوش تبعتولي تقولولي كمان عايزين تسمعوا أغاني لمين.

كلام مع اليمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: يلا بينا نبدأ أول فقراتنا على طول، وهي فقرة نجوم الترند، وطبعاً معاكم غدير حسين لحد الساعة 11 بالليل. الترند والكلام النهاردة عن الفنان الكبير خالد محمود اللي كان غايب عن التمثيل والساحة الفنية بقاله يمكن فترة طويلة جداً، وهيرجع في شهر رمضان اللي جاي إن شاء الله من بوابة مسلسل سلطان الديب، وده طبعاً مع أحمد العوضي اللي الحقيقة اتعود خلال أعماله الأخيرة على اعتماده على الفنانين الكبار اللي غايبين بقى لهم فترة طويلة زي ما حصل السنة اللي فاتت مع الفنان طارق الدسوقي. لسه مكملين طبعا أخبارنا في فقرة نجوم الترند، وهقولكم باقي الأخبار، ولكن نسمع رامي جمال وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة ثانية ومكملين مع بعض باقي أخبارنا في فقرة نجوم الترند طبعا في برنامج راديو تريندينج، ومعكم غدير حسين. يعني الترند والكلام كمان النهاردة كان عن صابرين. ليه بقى؟ ده بعد ما تم ترشيح اسمها عشان تلعب الدور اللي سبق وقدمته نجمة كبيرة جدا كريمة مختار في فيلم الحفيد، ده من خلال المسلسل الجديد اللي هيكون بيحمل نفس الاسم والمرشح للعرض إن شاء الله في شهر رمضان اللي جاي. طبعا بمجرد ما تم طرح اسم صابرين بدأ البعض يعمل بقى مقارنات بينها وبين الأستاذة كريمة مختار، ده غير اللي بدأوا يتكلموا عن التجربة بشكل عام وإعادة تقديم قصة عمل كلاسيكي زي الحفيد مرة تانية. كمان من الفنانين اللي تصدروا ترند معنا النهاردة هي هدى المفتي، ده بعد ما تم الإعلان بشكل رسمي عن اختيارها عشان تبقى بديلة لجيهان شماشرجي في بطولة الفيلم الجديد معاد عشاء مع أحمد عبد الوهاب والمخرج رامي إمام، في الوقت اللي جيهان ملتزمة فيه بالصمت ورفضة تقول الأسباب اللي دفعتها للاعتذار عن الاستمرار في بطولة الفيلم. ده بالنسبة لنجوم الترند النهاردة. هنكمل أخبارنا وستوريز النجوم بس نسمع عمرو دياب وارجع لكم تاني.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90-90. وصلنا لستوريز النجوم وتقريبا النهاردة الفقرة كلها رسائل من النجوم لبناتهم بمناسبة عيد ميلادهم. البداية مع أشرف عبد الباقي اللي احتفل بعيد ميلاد بنته زينة ونزل صورتين ليهم مع بعض، صورة وهي صغيرة وصورة دلوقتي، وكتب لها كل سنة وانتي طيبة يا زينو، مهما تكبري وتبقي مخرجة كبيرة وشاطرة هتفضلي زينو الجميلة الصغيرة، فخور بيكي وبشغلك، ربنا يوفقك في حياتك يا رب. ربنا يخليها لك استاذ اشرف. ده بالنسبه لخبر من ستوريز النجوم. نسمع مصطفى قمر الجديده وارجع لكم على طول.

0: راديو 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: منتخب مصر يفوز على جنوب السودان 5 أهداف دون رد بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027. مواجهة قوية بين إسبانيا وكرواتيا في 1/10 بالجولة الثانية من دور المجموعات لدور الأمم الأوروبية لكرة القدم. المنتخب الإنجليزي يحل ضيفا على منتخب التشيك في 1/10 بدور الأمم الأوروبية. وأخيرا منتخب مصر للشباب يواجه نظيره التونسي غدا ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 20 عاما.
0: صوت الملعب على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه معاكم غدير حسين ل 11 بالليل في راديو تريندينج، وهنكمل باقي أخبارنا عن الفن والفنانين. كنا وصلنا مع بعض لفقرة ستوريز النجوم، فهكمل لكم أن بنفس الطريقة بتاعت الاحتفال بتاعت أستاذ أشرف عبد الباقي لما احتفل بعيد ميلاد بنته، احتفل خالد سليم كمان بعيد ميلاد رقم 14 لبنته خديجة، وعلق على صورهم وهم مع بعض وقال: عيد ميلاد سعيد يا أول فرحتي، الكلمات مستحيل تعبر عن شعوري النهاردة، فخور بيكي دايما ومحظوظ إن عندي بنت لطيفة وجميلة وذكية من جوه ومن بره زيك. كمان شريف منير احتفل بعيد ميلاد بنته فريدة ونزل صورة ليهم سوا وعلق عليها وقال: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، ربنا يمد في عمرك وتفضلي منورة حياتي. فكان احتفال كده بعيد ميلاد البنانيت. هنروح بعدين لخاص وحصري ونكمل باقي أخبارنا عن الفن والفنانين، ولكن تعالوا نسمع شيرين وبعد كده نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم على طول. لسه معاكم غدير حسين ل 11 بالليل.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: حبيب بطرس مواطن مصري من أسيوط، اتولد في القرن الـ19. أهله علموه كويس، وأكتر حاجة اهتموا يعلموها له هي اللغات، فطلع مترجم واشتغل في وزارة الحربية وراح السودان. اتعرف حبيب على واحدة روسية وحبها، فتجوزوا وخلفوا بنت اسمها دولت وجم القاهرة. دولت بنت حبيب بطرس الأصبجي خدت قرار خطير جدا إنها تشتغل في التمثيل. احنا فين؟ احنا في اوائل القرن الـ20، يعني مفيش اي ست وقفت على خشبة المسرح، وطبعا مفيش سينما ولا تلفزيون. والله زي ما بقولك كده. فهي هتمثل فين بقى دي؟ الفن بالنسبة للستات وقتها كان قاصر على الغنى، يعني الصييطة والعوالم، انما المسرح او المرسح كان اللي بيشتغل فيه هو الرجالة وبس. إنما دولة حبيب أيست وما فقدتش الأمل، لحد ما قدرت فعلا سنة 1917 إنها تقف على خشبة المرسح. وقفها على الخشبة كان من خلال فرقة عزيز عيد اللي تحمس لها آخر حاجة وتحمل المسؤولية، وادها دور الكونتيسة في مسرحية خلي بالك من أميلي، العنوان اللي اتاخد منه بعد كده خلي بالك من زوزو. فلعبت الدور وأجادت وفتحت الطريق لشغل الستات من بعدها. بعد كده الفرقة عملت مسرحية اسمها ليلة الدخلة، وهي خدت دور العروسة، فتثبتت بقى في المسرح، وكان طبيعي ان نجيب الريحاني يطلبها في فرقته، فراحت. واضح ان وعي دولة ما كانش لسه اكتمل قوي، لانها ما كانتش تعرف ان فرقة نجيب الريحاني بتقدم مسرح كوميدي. اتفاجئت، اسفوجئت البنت، فرفضت انها تشتغل. وكل اللي قضيته في الفرقة 4 ايام. اساسا فكرة انها تمثل كانت مغامرة كبيرة، فكمان هتقدم مسخرة يعيب الشوم. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

حاول الريحان يقنعها ان الكوميديا مش مسخرة يا هانم، الكوميديا مش مسخرة يا مدام، انما هي رفضت رفضا باتا. فرح بعتها لصاحبه جورج ابيض اللي كان عنده فرقة هو راخر بس بتقدم مسرح تراجيدي، وجورج طبعا ضمها للفرقة، ومش ضمها للفرقة وبس، ده ضمها كمان لبيته. دولة حبيب كانت اتجوزت وخلفت بنت اسمها إيفون، وما نعرفش جوزها الأول ده كان إذا كان مات ساعتها ولا كان راح فين. إحنا عارفين إن المسيحية ما فيهاش طلاق، لكن المهم إن دولة اتجوزت جورج أبيض، ومن اللحظة دي ما بقاش اسمها بقى دولة حبيب، بقى اسمها دولة أبيض، وده الاسم اللي عرفناها بيه. دولة أبيض مثلت من أول فيلم سينما اتعمل اللي هو أولاد الزوات، وفضلت طول الوقت من عمرها تمثل في السينما، وأعتقد أن كلنا نعرف دورها في فيلم المراهقات مثلا بتاع ماجدة. وطول الوقت دولة أبيض على الشاشة كانت صاحبة الوش الصارم، أكيد بتأثر ببداياتها اللي أنا كلمتك عنها. ومن هنا بنعلن جايزة لأي مستمع يجيب لنا مشهد لدولة أبيض بتبتسم فيه، مجرد إنها تبتسم. المهم جورج ودولة أبيض جت عليهم فترة صعبة، ما قدروش يستمروا كمنتجين، فحلوا الفرقة في الثلاثينات وانضموا كممثلين لفرقة يوسف وهبي، وفضلوا فيها فترة، واستقالت من كل الفرق سنة 1944، لأن حلم إنها منتجة وصاحبة فرقة كان لسه موجود. سنة 44 عملت مسرح هونولولو قريب من بيتهم في حدائق القبة، والمسرح اشتغل كويس جدا لحد 26 يناير 1952، اللي هو ايه يا حلوين، لو مش فاكر التاريخ ده افتكر شوية كده، حريق القاهرة. حريق القاهرة كان في 26 يناير 1952، بلع حاجات كتيرة في جوف النار، ومنها مسرح الهونولولو بتاع دولة أبيض. فقضت بقية حياتها ممثلة عادية في السينما، وأواخر حياتها طبعا الطلب بدأ يقل عليها، وآخر 6 سنين تفرغت لتربية أحفادها. الله يرحمها ويرحم الجميع.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم ووصلنا لفقرة خاص وحصري. فبعد غياب عن السباق رمضاني السنة اللي فاتت، هترجع أمينة خليل للمنافسة من جديد في شهر رمضان اللي جاي، وده من خلال مسلسل اجتماع جديد هيبقى 15 حلقة ولسه ما تمش الاستقرار على اسمه النهائي لحد دلوقتي. اللي عرفناه ان المسلسل هيكون اخراج سارة نوح وتأليف يسر طاهر. اللي هتشارك كمان في رمضان اللي جاي بمسلسل تاني، هو جزء الرابع من مسلسل كامل العدد مع دينا الشربيني وشريف سلامة. ده خاص وحصري النهاردة. هروح لرسائلكم. عمار بعت بيقول بيسمعنا من الإمارات وعايز أغاني رايقة كده. رايقة اللي يعني تحب ستايل إيه؟ يعني قولي عايز تسمع أغنية لكذا أقوم أنا مشغلها لك على طول. وطبعا يعني يا رب نكون عند حسن ظنك. هروح لبقية الرسائل. محمد كررت بيقول ازيك يا غدير، اهلا بيك يا محمد. احمد ابراهيم بيقول لي مساء الفل، عايز اسمع حاجه لإليسا. يلا بينا نسمع إليسا وارجع اكمل معاكم باقي كلامنا عن الفن والفنانين. انا سكتين لإليسا.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج ومعكم غدير حسين. وصلنا لما يفوتكش فما يفوتكش يوم 2 اكتوبر حفل فرقة عشاء النغم بقيادة دكتور محمد عبد الستار في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وما يفوتكش محمد الشرنوبي هيكون ضيف حلقة يوم الحد اللي جاي من برنامج صاحبة السعادة الساعة 10 بالليل على قناة دي ام سي. وكمان ما يفوتكش يوم 19 اكتوبر حفل مركز تنمية المواهب في مسرح سيد درويش في اسكندرية. دي أخبارنا فما يفوتكش. هرجع لأخبار الفن والفنانين، ولكن تعالوا نسمع أغنية لمحمد حمائي وبعدين نسمع الدقيقة الأولى من ياسمين الحفناوي وارجع لكم مرة تانية. لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90 لحد الساعة 11 بالليل ومعاكم غدير حسين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 11 صباحا. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإحاح في ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع موسع قاده الرئيس السيسي مع الحكومة وقادة الجيش والشرطة والعمد والمشايخ بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. كما أكد الرئيس السيسي أن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية، مشددا على ضرورة العمل على تماسك الجبهة الداخلية عن طريق تضافر جهود جميع المؤسسات والمواطنين. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر لديها أدوات سوف يترتب على استغلالها نتائج إيجابية، وأن الدولة تريد الحفاظ على رفع روح معنوية للرأي العام والابتعاد عن الإحباط، مشددا سيادته على ضرورة مراعاة قيام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمة لهم. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد نائبة مستديرة حول تطوير قطاع التعدين، وذلك في إطار فعاليات الدورة 5 من منتدى مصر للتعدين 2026. شهدت المناقشات طرح رؤى ومقترحات حول سبل تطوير قطاع التعدين وتعزيز القيمة المضافة وتوفير احتياجات مشروعات التعدين من البنية التحتية والطاقة. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أفراد وشركات حول العالم لقيامهم بتسهيل معاملات مالية أو دعم سلسلة الإمداد العسكري الإيرانية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني، مؤكدا أنها ستواصل تحديد وكشف وعزل الجهات التي تمكن إيران من مواصلة أنشطتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوقعا تراجع أسعار النفط بشكل كبير. ووصف ترامب الحرب بأنها قد تصبح واحدة من أهم الأشياء التي قامت به إدارته. اقتصاديا، وزارة المالية قررت مدة فترة تقديم قرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة. كما قررت الوزارة مدة فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027. رياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه نادرا التونسي غدا ضمن منافسات تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه لكره القدم تحت 20 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زور موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 25.
0: الدقيقه الاولى

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله عاليه.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا سامعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: تم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: الرياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساءً

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج معكم غدير حسين. ووصلنا لفقرة أخبار سريعة. تقرر طرح فيلم أحمد ملك الجديد باسط للعضلات أول نوفمبر اللي جاي. الفيلم بيشارك في بطولته خالد الصاوي وميشيل ميلاد. أما خالد كمال تعاقد على مشاركة في بطولة المسلسل الرمضاني نص الليل مع غدا عادل وطارق لطفي. خالد هيشارك في رمضان اللي جاي كمان في بطولة مسلسل فرق شاسع مع مي عز الدين. ده بالنسبة لفقرة الأخبار السريعة. أفكركم بالواتساب 010-490-90-4 تقدروا تبعتولي عليه عايزين تسمعوا أغاني لمين النهاردة. تعالوا بقى نروح نسمع الحاجة نبيلة يا ولا وارجع لكم.

لسه مكملين راديو تريندينج ومحمد رضوان انضم لأبطال المسلسل الجديد ولاد لذينة اللي هيتعرض حصريا على منصة واتشت، وهيلعب في المسلسل دور والد زياد زوزة. نسمع بقى الأغنية دي وأرجع لكم على طول، وما تنسوش تبعتولي عايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة وأخبار عن مين.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعانا مسابقتنا النهارده عايزه افكركم بيها، موجوده على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. للي عايز يسمع اغنيتين متتاليتين لمطرب او مطربه بيحبهم، ادخلوا جاوبوا على المسابقه واكتبوا اسم المطرب او المطربه. تعالوا بقى نسمع حسين الجسمي استاذ في الدنيا، وارجع اكمل معاكم باقي كلامنا.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، وين روحنا للقصة وما فيها؟ بعد تأجيل عرضه أكتر من مرة تم الاستقرار بشكل نهائي على طرح فيلم هاني سلامة الجديد الحارس، وده هيبقى في موسم راس السنة اللي جاي. الفيلم بيشارك في بطولته مرام علي ومريهان حسين. دي كانت القصة وما فيها، نسمع بقى كاروكي وأرجع لكم تاني.

عدي كل مراحل وحلمك هتلاقيه اوصل الوحش وعلم عليك ايه اول ما تنجح هتلاقي كلاب بتنبع والفضاء يعمل قاضي وبخاله يسرع اوعى تدخل معاه الحرب عمرك شفت واحد بيعض كلب هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بونك عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة صدق نفسك تعيش الكذبة امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك متحولش تاني.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 21. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 34%، ليلا 51%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 27، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 26. الغردقة نهارا 34، ليلا 25. بورسعيد نهارا 28، ليلا 22. وأسوان نهارا 41، ليلا 25.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90 90 ومعكم غدير حسين. هنروح لفقرة آخر خبر. تقرر بشكل نهائي طرح مسلسل خالد النبوي الجديد طاهر المصري، وده خلال شهر رمضان اللي جاي. والمسلسل بيلعب فيه خالد النبوي دور مدير فريق كرة نسائية، والمسلسل هيكون 15 حلقة وبيشارك في بطولته سوسن بدر وأحمد بدير. ده بالنسبة لخبر من فقرة آخر خبر. هنكمل أخبارنا بس نسمع أصالة ومصطفى حجاج وارجع لكم.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: الراديو 90 هواها مصر. راديو تريندينج على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا. شيري عادل اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل أحمد داود الجديد ونس، وعرفنا أن أبرز المرشحين للعب دور البطولة النسائية مكانها هي عائشة بن أحمد. كمان ماجد كدواني بدأ التحضير لتصوير مسلسله الجديد كابتن أمين اللي هيتعرض خارج موسم رمضان، وهيكون 10 حلقات ومن تأليف وإخراج هاني كمال. دي شوية من أخبارنا، نسمع تامر حسني وبهاء سلطان.

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

بكده خلصت حلقتنا النهاردة. في ناس النهاردة بقى خدوا غياب، يعني أنا قلت إثبات الحضور والرسائل الناس اللي بعتولي. منى يا رب تكون بخير، وإسلام برضو مش موجود، في ناس كتير مش موجودين. أما اللي كسب معانا مسابقين طبعا كانت الإجابة فيلم ألف مبروك لأحمد حلمي، والمسابقة طبعا كانت على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. اللي كسبت معانا هي موما، اسم الأكاونت كده موما، وكانت عايزة أغنيتين، عايزة أغنية أنا الدنيا وبيع الدنيا لبوسي. بصي احنا بنختار اسم مطرب وانا بختار الأغنيتين، فانا عشان خاطرك هختار، يعني هشغلك واحدة منهم وواحدة تانية بقى عالية عشان ما يبقاش كله هادي كده. واحدة أنا الدنيا وبعدها تيجي زي ما تيجي. أقابلكم إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي على خير، واتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين، وأقول لكم دلوقتي سلام. ما تنسوش بعدي على طول هتكون معاكم ياسمين الحفناوي في الدقيقة الأولى، وبعدها في آخر اليوم وجولة إخبارية جديدة وحصاد إخباري جديد. خليكم دايما متابعين راديو 90 90. سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا لدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غدا. الرئيس السيسي يعقد اجتماعا موسعا بالحكومة وقادة الجيش والشرطة والعمد والمشايخ. الرئيس السيسي يؤكد أن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية. الرئيس السيسي يطالب وعاد الأوقاف والقصارصة بنشر الوعي حول خطورة هدم الدولة. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لديها موارد هائلة ويجب العمل على حسن استغلالها. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعقد نائبة مستديرة حول تطوير قطاع التعدين. مدبولي يؤكد استعداد الحكومة لتقديم مختلف الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاع التعدين. الأردن يؤكد استمرار بلاده في مواجهة التصعيد ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة. عقوبات أمريكية على 10 أفراد وكيانات لشرائهم أسلحة لإيران. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره التونسي غدا ضمن منافسات تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه لكره القدم تحت 20 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 25.
0: الدقيقه الاولى

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر يوم على الراديو 90-90.
1: سياسة، اقتصاد، رياضة، كل ده هنتابعه مع حضراتكم النهاردة في آخر اليوم في حلقة جديدة من إعداد إيناس سيد رئيس التحرير، الأستاذ محمد الصنباطي، وهكون موجودة معاكم النهاردة ياسمين الحفناوي. هنبتدي مع حضراتكم من عناوين ملفاتنا النهاردة. في ملف الحدث اليوم وضمن ملف مصري خاص نتعرف على أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء اليوم مع الحكومة والمحافظين والقيادات العسكرية والأمنية والعمد والمشايخ والخبراء، وهنستمع إلى تحليل سياسي لمدار خلال اللقاء. في ملف إعلامي مصري نتابع تفاصيل حملة مجلة حواء بعنوان بالوعي تبني الأوطان، ثم نتعرف على أبرز لقاءات بابا توادر الثاني اليوم العربية والمحلية. وفي الملف الرياضي هنحلل فوز منتخب مصر بخماسية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ونذهب إلى واحد سيوة ونتابع كل الجديد في التعليم الأزهري إلى جانب حملات التوعية لطلاب المرحلة الثانوية. وهنقرأ معاكم تقارير آخر اليوم، وهنعرف تفاصيل مؤتمر الحكومة وإلى جانب ملامح انطلاق دور الانعقاد البرلماني الجديد. بعد الفاصل نبدأ جولتنا مع هذه الملفات. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة إلى جانب عدد من العمد والمشايخ والخبراء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية. تضمنت رسائل الرئيس التأكيد على حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها وضمان تأمين الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات الإضرار بالدولة، إلى جانب دعم أمن واستقرار دول الخليج والحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام. هنروح نسمع جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة إلى جانب عدد من العمد والمشايخ بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اسمحوا لي ان انا ارحب بكم جميعا، اهلا وسهلا، سعيد بلقائكم وسعيد بالتواصل معكم. واحنا يمكن كنا تحدثنا سابقا بس يمكن مع عدد اقل من كده على اهميه التواصل المستمر، يعني كل 3 شهور او حتى حسب الحاجه. التواصل مع المسؤولين في الدولة أمر مهم جدا جدا، عشان يعني يبقى في شكل من أشكال وحدة الفهم، يمكن وحدة الرؤية لأوضاعنا والمشاكلنا، وأيضا للحلول الممكن نحن نشتغل عليها. احنا الهدف كله، هدف الدولة المصرية أو هدفنا للدولة، دولتنا، بلدنا اللي احنا عايشين فيها، ان احنا نحافظ عليها ونعمل على قد ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرنا من أجل الحماية، حمايتها من أي تحدي. والتحديات الحياة كثيرة جدا، التحديات اللي بتقابل مصر تحديات كبيرة، وممكن احنا مش استثناء، هي سنن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا اللي احنا بنعيشها دي، هي ان في تدافع، في فتن، في تحديات. وبالتالي يعني الموضوع مش قصر علينا، ولكن هو الفكرة كلها ان كل دولة بتقابل هذه التحديات بأدواتها وبمواردها وبسياساتها.
1: للتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، برحب بحضرتك.
3: أهلا وسهلا
1: بحضرتك. مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللقاء والنقاش مع قيادات الدولة والتأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة ومؤسستها، كيف تقرأ دلالات هذه الرسائل؟
3: طبعا الاجتماع ده في غاية الأهمية، لأنه الحقيقة مش بس الحكومة، تقريبا كل مؤسسات الدولة ممثلة في هذا الاجتماع، سواء البرلمان، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، قوات المسلحة، يعني الحكومة طبعا، الأجهزة مختلفة، والمحافظين والعمد، يعني كل تقريبا السلطة التنفيذية والمؤسسات المتنوعة. الأمر الثاني والمهم هنا أنه الرئيس واضح جدا انه متابع الاسئلة المطروحة ومتابع ما يجري من تحديات خارجية وتحديات داخلية، ورسائله مهمة جدا للداخل والخارج. الخارج طبعا ما يتعلق بانه مصر حريصة ومصرة على انها تحمي امنها القومي بكل الطرق، تحمي كمان حقها التاريخي في مياه النيل دون اي تهاون، وانه التزامها بالدبلوماسية لا يعني عدم قدرتها على استحقاق حقها يعني في مياه النيل. الجزء الاخر قضية الفلسطينية، ومصر مرتبطة استراتيجيا، والرئيس بيقدم هذا، بيقدم السلام. وعشان كده يعني رؤية مصر دائما بتحظى بأهمية قصوى، وفي نفس الوقت هذه الرؤية ضد التدخلات الخارجية ومع السلام ومع انه الدولة الفلسطينية الاصل ولا استقرار في المنطقة، ده بيخلي مصر بتتعرض لضغوط وتقاطعات شديدة الخطورة بجانب حملات، وعارفين طبعا تنظيم الاخوان والمؤامرات والايقاع الداخلي. الجزء المهم جدا فيما يطلقه الرئيس مرسال انه مطلع تماما كمان على مطالب الناس الاجتماعية في الداخل، شكواهم، وبيدي تكليفات للحكومة والأجهزة المختصة بأنه يجب أن يكون لدى الحكومة خطط للتعامل مع الأزمات، وأن الأزمات مش مستحيلة الحل ولكنها قابلة للحل، بشرط أن يكون في خطط ويكون في مصارحة ويكون في شفافية ويكون في مواجهة للفساد ويكون في تفاصيل مختلفة. يعني الحياة الرئيس مش أول مرة يوجه الحكومة والأجهزة بأنهم يجب أن يكونوا منتبهين لهذا الأمر، وأن وعي الشعب المصري بالتحديات وقدرته على تحمل الضغوط وغيره لا يعني أبدا أن الحكومة تهمل واجباتها في أن يكون لديها خطط.
1: ومراهنة سيادته أيضا يا أستاذ أكرم، مراهنة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وعي المواطنين، يعني سيادته أكد أن وعي المصريين يمثل حائط صد، فهنا ماذا تعني هذه الرسالة ودور الوعي في مواجهة محاولات الإضرار بالدولة؟
3: الوعي، الشعب المصري وعيه نجح في أنه يحميه ويحمي الدولة ويحمي مصر من مؤامرات كثيرة ومن خطط ومن محاولات إسقاط وغيره، لكن هذا الوعي يجب أن يترجم لدى الحكومة بوعي حكومي، يعني معنى أنه الضغوط ما تحملها جميعا. الرئيس أشار إلى أنه مصر خسرت طبعا في 20 مليار دولار في حرب على غزة بسبب ما جرى في البحر الأحمر أو غيره، وأن دي بتسقط دول، يعني هذه الأرقام، لكن مع ذلك المصريين تحملوها. الإصلاح الاقتصادي، ما حصل من تعطيل للاقتصاد وتداعيات هذا الأمر. بجانب ده الحكومة لازم تبقى مدركة أنها لا تضغط على الشعب أكثر من اللازم. الرئيس حتى تحدث في تفاصيل تكاليف وتراخيص السيارات اللي هو مبالغ فيها، وكان فيه قرارات انعكست في شكاوى للناس. كمان اعتقد انه كلام الرئيس يعني انه الناس اللي بتشكو من ضغوط شديدة اقتصادية او غيره وتحملتها لا يفترض انه يتم تحملهم باعباء اخرى. يمكن ده مهم او ان الحكومة تبحث عن حلول مختلفة، عن مسارات مختلفة غير انهم يضغطوا على المواطن او غيره، لان الوعي ده يجب ان احنا نقتسم هذا الوعي، بمعنى ان الحكومة يكون عندها شفافية ويكون عندها معلومات ويكون عندها كمان خطط للتعامل مع الازمات. الرئيس بيقول مش مستحيل ان احنا نحل ازماتنا، لكن كمان نقدر نحلها من خلال التفاهم ومن خلال التعامل، بجانب طبعا مواجهة التداعيات والخطط الخارجية.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، شكرا جزيلا لحضرتك وقراءتك لهذا المنبع. شكرا. دلوقتي هنروح نسمع معاكم جزء تاني من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء اليوم مع الحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب عدد من العمد والمشايخ بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
2: كنا احنا في بداية بعد 2013 وبعد الانتخابات في 2014 كنا دايما بنقول ان التحدي بتاعنا هو الحفاظ على الدولة المصرية او بقاء المؤسسات بشكل يخدم الدولة المصرية، وتعملت اجراءات كثيرة جدا في الوقت دوت بعد في الفترة الاولانية ديت، يعني عشان الحفاظ على بقاء الدولة المصرية. الحقيقة لازم اشير ان احنا اتكلمنا قبل كده على نقطتين مهمين قوي. قلنا ان احنا اجرينا عمليتين للاصلاح الاقتصادي، مره في 2016، والحقيقه ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في الفتره ديت، وكانت يعني مشاير النجاح للبرنامج ابتدت تظهر في 2019. انا مش هقول سوء حظ، ان الصدمات اللي تعرض لها الدولة من 2020 لغاية دلوقتي، يعني بدءا من كورونا اللي الدنيا كلها وقفت، كل سلاسل الإمداد اتعطلت، التكلفة بتاعت كل شيء كانت متغيرة، ودي برضه كان أمر كان ليه تأثير سلبي كبير جدا على الدولة. ثم بعد كده أنا قلت برضو النقطة دي وبأكدها مرة تانية، اوعوا تفتكروا في أي حدث هيحدث داخل مصر أو خارج مصر في العالم اللي بقى كله قرية واحدة ده لن يؤثر على بعضنا البعض. فلما حصل كورونا كان ليها تأثير سلبي لمدة أكتر من سنة قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يعني كشف هذه الغمة. ثم بعد كده الحرب الروسية الأوكرانية اللي ما زالت حتى الآن، ثم أحداث 7 أكتوبر 2023 وعملية التهجير اللي أنا بقول لكم مهم جدا أن أنتوا تنتبهوا لها، إنها لم تنتهي ولن تنتهي، لكن أنت يعني لك خط معين بتحاول أنك أنت من خلال فهم للسلام اللي احنا اعتبرناه خيار استراتيجي، وانا برضو لازم اشير للنقطة ديت، خيار استراتيجي لقائد حكيم عظيم الله يرحمه رئيس السادات

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في هذا الملف هنتابع تفاصيل استقبال قداسة البابا تيودروس الثاني رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، كما التقى الشقيقين مارك وكارين مراد مبتكري نظارة مساعدة للمكفوفين. مزيد من التفاصيل معنا على التليفون الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة في الراديو 90 90. أستاذة وفاء أهلا بحضرتك.
2: ازيك
1: يا رب دايما بخير. كلمونا عن اللقاء الذي دار مع رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وأبرز الموضوعات التي تم تناولها.
2: الحقيقة سنين طبعا احنا عارفين انه البابا حقيقي بيستقبل ناس كتير، يعني ومسؤولين كتير بيكونوا جايين من الدول المختلفة، بيبقى الهدف الأساسي هو ان هما الاستفادة او تبادل الخبرات، خاصة فيما يخص التعايش السلمي.

0: يعني بقى أصبح موجود، أصبح بند هام موجود في كل الدول بشكل عام. فطبعا النهارده كانت زيارة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة وزير الاتصالات بمملكة البحرين. طبعا الحوار كله كان داير على أهمية ترسيخ مبدأ ومبادئ وقائمة التعايش السلمي والحوار والتفاهم المتبادل. طبعا احنا يعني الحقيقة طبعا احنا عارفين التجربة المصرية خاصة فيما يخص الجمهورية الجديدة هي ليها صدى واسع، خاصة بما ليها نتائج إيجابية كبيرة جدا. يعني نقدر نقول ان اغلب السلبيات اللي كانت متواجدة في الفترات القديمة او الفترات السابقة يعني بنسبة كبيرة يعني الموجود لا يمثل يعني حقيقة التعايش السلمي الحقيقي اللي موجود. فطبعا كانت بتبقى يعني التجربة خاصة اللي بينقلها قداسة البار بتبقى تجربة غنية، لأنها طبعا بتبقى منقولة من واقع معاش يعني. فطبعا كان الهدف كله إزاي يبقى فيه تجارب مهمة بتساعد على تعزيز الأمن والأمان لأوطان أو بناء المجتمعات اللي تكون أكثر استقرارا وتماسكا. كمان البابا كان ليه كلمة مهمة جدا عن نقل تجربة ملتقيات الشباب، خاصة اللي بتبقى موجودة بين تعمل في مصر ويكون متواجد فيها أبنائنا في المهجر، وهي إزاي بتربطي الأبناء المهجر وخاصة الجيل الرابع والخامس اللي ما يعرفوش حاجة عن وطنهم، إزاي بيجوا لوطنهم وبيعيشوا التجربة كاملة ويلفوا على كل أماكن والمناطق اللي ممكن تربطهم بجذورهم في أرضهم. فالحقيقة طبعا كانت يعني كان لقاء مثمر، كان لقاء بيتكلم عن أهمية تعزيز روح المسؤولية والانتماء الوطني والمشاركة الإيجابية والفاعلة للشباب. وفي إطار الشباب هنتكلم كمان على لقاء مهم حصل بين قداسة البابا النهاردة مع ماركو كارين مراد، وهم الحقيقة شابين مصريين إخوات يعني من ذوي الهمم المكفوفين. والحقيقة إنه مارك كان اخترع أو ابتكر نظارة بتساعد المكفوفين، وهي كانت تعتبر نقلة مهمة جدا تخص المحتاجين في هذا المجال. وهي طبعا كان الفكرة كلها عن كيفية تطوير تطبيق ذكي باسمه سكايب مي أو الشحن، يعني هو بيعتمد على الذكاء الاصطناعي وبيتعامل مع الهواتف والنظارات الميتة، وازاي بيستخدمه ان هو ينقل له كل اللي حواليه فيقدر يعيش ويشوف يعني مش يشوف يعني يقدر التجربة نفسها او يتخيل الإيماجينيشن بتاع اللي حواليه من غير ما يحتاج حد يبقى هو يعرف يساعد نفسه بنفسه. فطبعا كانت تجربة مهمة جدا الحقيقة. قدسة البابا جربها بنفسه النهاردة وهو لبس النظارة دي وشاف التجربة وازاي ان هم قدروا ان هم يحولوا تجربتهم لفكرة مبتكرة بتخدم ناس كتير جدا، وده طبعا مصدر الهام وتشجيع للشباب. فبالتالي قدسة البابا النهاردة وجه ليهم دعوة مهمة للمشاركة في المنتديات الشباب او لقاء الشباب اللوجوس الجاي ان شاء الله. وطبعا يعني قدسة البابا اكد على انه مثل هذه الابتكارات او يعني الاختراعات المهمة اللي بتبقى نبعة من شباب مصريين قد ايه هي بتكون ملهمة للشباب التانيين، وازاي ان هم يقدروا يحولوا كل العوائق او كل الحاجات السلبية في حياتهم لطاقات إيجابية. وده إحنا حاجة طبعا الشباب المصري دايما بيبقى محتاجه، خاصة في كل الظروف اللي إحنا يعني حوالينا ممكن تسبب أي نوع من أنواع الإحباط. فقد إيه يعني هي بتبقى طاقة أمل وطاقة نور، كان قدسة البابا عمل عليها بوت حلوة للشباب كله.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة في أراديو 90.90. شكرا جزيلا لحضرتك. احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
2: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: تواصل مجلة حواء فعاليات حملتها بالوعي تبنى الأوطان من خلال لقاءات وفعاليات في أماكن مختلفة للتأكيد على أهمية الوعي باعتباره أحد أهم وسائل حماية المجتمع. معنا على التليفون التعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. أستاذ سمر، أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين، أهلا وسهلا.
1: حملت بالوعي تبنى الأوطان تحمل رسالة واضحة حول أهمية الوعي، عرفينا على تفاصيل الحملة وفكرتها الأساسية.
2: بص يا فندم، احنا طبعا الحملة دي أطلقتها مجلة حواء للتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزي ما شفت قلتي ان الهدف منها واضح، ان احنا كلنا لينا دور في تنمية الوعي، سواء المرأة بالنسبة لأبنائها، سواء حتى العاملين في المحسين بيهم، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بننمي الوعي. بنقول احنا عملنا ايه، انجازات الدولة ايه، دورها ايه على ارض الواقع، ازاي ان انت تستفيد منها. فكمان في جزئية هامة جدا في الحملة، اللي هي ازاي ان احنا نواجه الشائعات والاخبار المغلوطة، ونستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة لينا ولولادنا. الحملة دي طبعا مجانية تماما، بنصوص بيها أطلقناها من خلال مؤسسة دار الهلال الثقافية، وبنصوص بيها عدد من مراكز أو قصور الثقافة، عشان بنلتقي بفئات عديدة من المجتمع، يعني الجمهور المستهدف المرأة، الرجل، الشباب، ذوي البلد. في عندنا طبعا إذا كنا احنا تجاوزنا المرحلة الأولى والثانية من خلال الانطلاق مؤسسة دار الهلال، ثم أقمنا فعالية أخرى للرجل والمرأة والأسرة ككل في قصر ثقافة روض الفرج. بكرة إن شاء الله عندنا لقاء بدعوكم كلكم ليه في قصر ثقافة جاردن سيتي، ده هيحصل بعدد كبير من الأطفال في مراحل دراسية وعمرية مختلفة، عشان نقول لهم ازاي تستخدم وسائل التواصل بطريقه مضمونه، وازاي انت تستخدمها بطريقه سليمه، وازاي انت تنشر من خلالها الاخبار الايجابيه وتبعد عن السلبيات، ونروج من خلالها لبلدنا وللروح الحلوه لبلدنا.
1: نعم، طب بالحديث عن الفعاليات، ما ابرز الفعاليات التي تم تنظيمها حتى الان؟
2: شفت زي ما انا قلت لك، احنا بنقوم بعدد كبير من اللقاءات التوعوية في أكثر من مكان، يعني نظمنا لقاء في مؤسسة دار الهلال الصحفية، التقينا أيضا بالأسرة المصرية من خلال قصر ثقافة روض الفرج، عندنا لقاء غدا في قصر ثقافة جاردن سيتي، ده مخصص للأطفال وأطفال المدارس. الجمهور كمان، اللي مش الجمهور، المتحدثين اللي هم معانا بيمثلوا كل التخصصات، يعني عندنا دكاترة في علم الاجتماع، في التربية، لواءات متخصصين في الأمن القومي، في وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا الحقيقة كمان شخصيات اجتماعية نشطة في كافة التخصصات. زي ما قلت لك رسالتنا، ويمكن دوت أشار ليه سيادة الرئيس مشكورا في أكثر من محفل، يا جماعة بلدنا بتواجه العديد من التحديات داخليا وخارجيا وهي مستهدفة، ده على فكرة مش مبالغة ولا حاجة، بس لو شفنا احنا ازاي واقفين على أرضية صلبة، وازاي اللي في ناس كثيرة غيرنا إلى حد ما بيواجهها تحديات ومشكلات، لكن الحمد لله احنا بلدنا مستقرة ومكملة. ولكن حتى نستمر في الوقوف على أرضية صلبة، نحتاج ان احنا كلنا للتكاتف، وان احنا نكون ايد واحدة، وان احنا نحافظ على اولادنا وما يتمش استقصادهم باي صورة من الصور المضرة لينا، وده دورنا كلنا، كل واحد في مصرعه.
1: صحيح. الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلات حواء والكواكب وطبيبك الخاص، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك. شكرا.
1: لسه بنوصل مع حضراتكم بملفاتنا في آخر اليوم، فاصل وهنرجع نكمل معاكم.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني،

love you بس مش وقته بكرة سوا نلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله ولو شو ما قالوا هالحب مش وقته قالت ولو يا مشقلب حالي

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملعب آخر اليوم واللي بنتابع فيه آخر الأخبار والنتائج في الملاعب والبطولات الرياضية. عنواننا: منتخب مصر هز شباك جنوب السودان بخماسية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027 ليعزز موقعه في صدارة مجموعته. للتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك.
2: ياسمين اهلا وسهلا بحضرتك، سعيد ان اكون معاكي ومع مستمعينك الكرام في كل مكان.
1: اهلا بحضرتك. في البدايه كلمنا عن مباراه مصر وجنوب السودان اليوم، كيف كان اللقاء وما الذي ظهر من اداء المنتخب؟
2: شوفي حضرتك، منتخب جنوب السودان طبعا منتخب وليد جدا، منتخب بعيد عن الساحه، يعتبر من يعني احنا عندنا في افريقيا اربع مستويات، هو يكاد يكون في لو في مستوى تحت يعني ممكن اخر مستويات او اخر المستوى الرابع، مع الفرق الرهيب ان هم في كرة السلة هم رهيبين ويفوزوا على اعتى منتخبات العالم زي المنتخب الامريكي زي المنتخب الاسباني زي المنتخب اليوناني، فهم قادرين جدا في السلة وبيخشوا في الكرة. اما في منتخب في كرة القدم بعيدين بشكل كبير جدا جدا، فعشان كده النتيجة كانت متوقعة اليوم في الفوز بخمسة أهداف وكان ممكن تتضاعف حتى وإحنا بنلعب في جوبا عاصمة جنوب السودان. الحلو من الأهداف اللي حضرتك قلتيه إن إحنا تصدرنا المجموعة حتى تلعب ملاوي مع أنجولا، ملاوي فازت على جنوب السودان في اللقاء الأول 2-1 في الجولة الأولى اللي إحنا تعادلنا بقى مع أنجولا 0-0، فبقى عندنا أربع نقاط، فحلو ده ونتيجة جيدة إن أنت تصدرتي المجموعة بتاعتك. الكويس كمان والحلو جدا ان عندك عمر مرموش اللي بأخاطب الجميع ان هم بالراحة عليه حتى لو هو في انتقادات لي، لان كده احنا بانتقاداتنا الغير عقلانية شبه قتلنا موهبة اسمها مصطفى محمد، فاحنا كنا داخلين على قتل موهبة تانية حفرت في الصخر ولوحدها زي محمد صلاح وقدرت ان هي تنجز وتبدع في الدوري الالماني وقدرت ان هي تنتقل الى الدوري الانجليزي وتروح مانشستر سيتي ثم دلوقتي انتقل لمستوى اخر. على كل هو بيلعب في الدوري الانجليزي، مش عايزين يعني عارفه استاذ ياسمين يعني مستمعينك الكرام، الناس بتسمع الكلمه وبتروح مكرراها مع كامل التقدير والاحترام لبعض المحللين بدون يعني تسبيكة التحليل بشكل جيد، فيقول لك عمر مرموش اناني، عمر احنا محتاجين ان احنا نؤهل عمر مرموش نفسيا. الحمد لله جاب هدفين النهارده، هو طبعا امام منتخب جنوب السودان ولكن فايده كبيره جدا جدا جدا، دي الفايده الثانيه. الفايده الثالثه ان عندك حمزه عبد الكريم احرز هدفه الدولي الاول ليه مع منتخب مصر، وده شيء مجيد جدا جدا جدا جدا، حتى برضه لو زي ما عمرو كمال بيقول منتخب جنوب السودان في اخر المستوى الرابع ففي استفادات كبيرة، عندك أكتر من استفادة تانية، عندك الهداف اللي كان أبدع ويتألق في كأس العالم يعني مصطفى زيكو قعد قدر إن هو يستعيد من جديد عافيته بعد الإصابة وقدر إن هو يعني يستعيد ذاكرة الأهداف، ففي نتائج إيجابية كتير، والنتيجة اللي بنطمئن من خلال حضرتك جماهيرك إن محمد صلاح مش زعلان فما راحش جنوب السودان ان هو تم تغييره في لقاء انجولا، ولكن محمد صلاح كان متفق على كده مع السيد هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ان هو مش هيعرف يروح جنوب السودان، وطبعا ده حصل قبل كده اكثر من مره لما بتكون المنتخبات ليست يعني ان غياب محمد صلاح هيأثر بشكل كبير وان اللي موجودين هيقدروا يسدوا، فبتبقى في مشاكل بالنسبه للملاعب وبتبقى في مشاكل بالنسبه لاجهاد الطيران، ومحمد صلاح الحمد لله يعني نجم كبير ولا يتاخر وهو احد اهم القوى الناعمه المصريه في الوقت الراهن، كفايه ان الجماهير التركيه بترفع العلم المصري في تركيا وبتنادي على اسم محمد صلاح كما حدث في ليفربول، ويعني والانجاز الكبير اللي عمل، فلازم ان احنا نحافظ على لعبتنا، ولا حضرتك ليكي حد قريب فيهم ولا انا بقبض منهم، ولكن احنا بنتكلم على قوى ناعمه مصريه بتحاول تحفر في الصخر وتحاول تنجز، فيجب ان احنا نحافظ عليهم بشكل كبير جدا. اللي يغلط ننتقده بشكل قوي للغاية، ولكن برضو ننتقده في إطار الأدب والاحترام والروح الرياضية.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. شكرا جزيلا أستاذ عمرو.
2: كان لي الشرف أن أكون مع حضرتك.
1: أنا لي الشرف. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: هنروح نسمع مع حضرتكم أغنية جديدة لمصطفى قمر، قمر قمرين، ونرجع لكم من تاني.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملف المحافظات. ومن واحد سيوة، شهدت المعاهد الأزهرية في منطقة مطروح زيارات تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، كما نظم مركز أعلام سيوة بالتعاون مع التربية والتعليم ندوة لطلاب المرحلة الثانوية حول مخاطر الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي. للتعليق ومزيد من التفاصيل معنا على التليفون الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري، مراسل راديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير استاذة ياسمين، واهلا بكل المستمعين.
1: في البداية، شهدت المعاهد الأزهرية في سيوة زيارات تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، عرفنا على تفاصيل الزيارة وأبرز ما تم رصده.
2: بالفعل في حرص كبير من قيادة منطقة مطروح الأزهرية على يعني المتابعة الميدانية أول بأول لانتظام العملية التعليمية بكافة المعاهد الأزهرية داخل واحة سيوة. يعني في هذا الإطار قامت لجنة من قيادات منطقة مطروح الأزهرية بزيارة لعدد من المعاهد داخل واحة سيوة، منها معهد سيوة الديني الأزهري ومعهد الدكرور، ويعني تم تفقد الفصول الدراسية والوقوف على توزيع الكتب، وأيضا الزي الأزهري وهذا العام يعني تم توزيعه مجانا بالتنسيق مع يعني محافظة مطروح. أيضا متابعة يعني الالتزام بالخطط الدراسية والأنشطة والفعاليات المختلفة المصاحبة للعام الدراسي لاكتشاف المواهب والمتميزين في المجالات المختلفة. وأيضا تم عقد لقاء مع يعني المعلمين والإداريين داخل المعاهد الأزهرية للوقوف على التحديات التي تواجه يعني العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية، وتم التعامل الفوري مع بعض التحديات. وأيضا يعني كتاب التقرير إلى المنطقة الأزهرية وقطاع المعاهد الأزهرية للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية. أيضا قطاع المعاهد الأزهرية بيشهد يعني كل عام طفرة كبيرة داخل الواحة، هناك يعني معاهد أزهرية جديدة يبدأ العمل بها، وأيضا تطوير ورفع كفاءة لعدد من المعاهد الأخرى. وأيضا أبناء سيوة يعني كل عام في نهاية العام الدراسي مرحلة ثانوية يعني في تحقيق لمراكز متقدمة على مستوى محافظة مطروح. وأيضا يعني التوجه إلى إن شاء الله إنشاء فرع وافتتاح فرع لجامعة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح، سيتيح الفرصة أكبر يعني التحاق الفتيات وبالتعليم الجامعي الأزهري. وفي الوقت الحالي يعني توجد كلية البنات بمدينة مرسى مطروح، ودي طبعا أتاحت فرصة كبيرة لفتيات سيوة للالتحاق بالتعليم الجامعي الأزهري مع أقرانهم من البنين اللي يعني بطبيعة الحال ملتحقين بالتعليم الجامعي الأزهري. وهناك توجه أيضا، وتم تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد أزهري للفتيات إن شاء الله بمدينة سيوة خلال الفترة القليلة المقبلة
1: بإذن الله. بالنسبة لملف التوعية، نظم مركز إعلام سيوة بالتعاون مع التربية والتعليم ندوة لطلاب المرحلة الثانوية عن مخاطر الشائعات. ماذا تناولت الندوة وكيف تناولت تأثير الشائعات على الأمن القومي؟
2: بالفعل يعني مخاطر الشائعات وخطورتها على الأمن القومي، مركز إعلام سيوة التابع للهيئة العامة للاستعلامات يعني في نشاط مكثف يعني بالتعاون مع التربية والتعليم ومع الأوقاف في تنفيذ العديد من الندوات والأنشطة، وكان منها يعني ندوة مخاطر الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، وده تم بمقر مدرسة سيوة الثانوية التجارية بالتعاون مع إدارة الأوقاف والتربية والتعليم. وأكد مدير مركز إعلام سيوة الأستاذ محمد محمود أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات من خلال مراكز الإعلام في نشر الوعي المجتمعي والتعامل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين، خاصة طبعا في ظل انتشار يعني السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا فضيلة الشيخ جمعة محمد بحيري إمام وخطيب المسجد الكبير بسي، وتحدث عن مفهوم الشائعة وخطورتها على الفرد والمجتمع، وأوضح أن تداول الأخبار دون التثبت من صحتها قد يؤدي إلى نشر معلومات مغلوطة وإثارة حالة من القلق والارتباك بين المواطنين، وأكد على أهمية تحري الدقة والتثبت من الأخبار قبل نقلها إلى الآخرين، وأشار إلى أهمية مواجهة الشائعات، وأن الدور لا يقتصر على المؤسسات فقط، وإنما يبدأ من وعي الفرد ومسؤوليته في التعامل مع ما يتلقاه من أخبار ومعلومات.
1: نعم، الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران أجيري مراسل راديو 99 في واحد سيوة، بشكرك على كل هذه التفاصيل يا أستاذ محمد. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90
1: وصلنا معكم الأخبار ما قبل الساعة 12، وفيها أعلنت وزارة العمل توفير 200 فرصة عمل بإحدى مزارع الواحات البحرية بمحافظة الجيزة للعمل بمهنة عامل نخيل. من الصحة، حضرت وزارة الصحة وسكان من المخاطر الصحية للتدخين بمختلف أشكاله ضمن حملة من غيرها أحسن للتوعية بمخاطر التبغ. ورصدت هيئة الدواء المصرية 3 مخالفات إعلانية لمنتجات دوائية جرى الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي. من الاقتصاد، تراجع سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية بنحو 130 جنيه للجرام، ليسجل 6100 جنيه مقابل 6230 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس. من الرياضة، نقلت شبكة إسبانية تصريحات لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أشاد خلالها بقدرات اللاعب عبد الكريم، مؤكدا أنه يمتلك موهبة واعدة ويحتاج إلى الوقت والصبر لمواصلة التطور. وتنطلق في 7 أكتوبر المقبل منافسات النسخة 6 من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 20 فريق موزعة على 4 مجموعات. أما في حالة الجو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غدا طقس خريفي معتدل صباحا، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء. الرئيس السيسي يعقد اجتماعا موسعا للحكومة والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين وقادة الجيش والشرطة. الرئيس السيسي يؤكد أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها. الرئيس السيسي يطالب وعاظ الأوقاف والقساوسة بنشر الوعي حول خطورة هدم الدولة. الرئيس السيسي يؤكد أن محاولات تهجير الفلسطينيين لم ولن تنتهي ويشدد على أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام. الرئيس السيسي يشدد على أن توابط السياسة الخارجية المصرية تشمل دعم أمن واستقرار دول الخليج. الرئيس السيسي يؤكد إعطاء المساحة للحلول السلمية فيما يتعلق بسدود إثيوبيا لكن ليس على حساب وجود مصر. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يجتمع بوزراء النقل والتنمية المحلية والإسكان في إطار الأعداد لتنظيم مؤتمر شهر أكتوبر. مدبولي يؤكد ضرورة حصر كل التساؤلات والإجابة عنها خلال المؤتمر وتوضيح ردود الحكومة على الانتقادات المختلفة. رئيس الوزراء يشير إلى أن مؤتمر أكتوبر سيشهد الإعلان عن مشروعات تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. منتخب مصر للشباب يواجه اليوم الأربعاء نظره التونسي ضمن تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 20 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

عاشق محبة وشهر بعد وخصام عمرها وانا بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة شوف محبة

يلا أنا وأنتو، واحد اثنين ثلاثة، سامح؟ أيوة نعم.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة